0: تخسر الزيوت وتنخدموا الأعشاب تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية تنخدموا على الكسكس على البركوكس على الهربر البلبولة تنخدموا على العطرية التبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية وتنخدموا على تقطير الزيوت بأنواعها بالنسبة للتجميل تنخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
1: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
6: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
5: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطة أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحدى 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي برياده الاعمال

0: جين كوبويوكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
4: نحتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
3: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
6: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
3: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
7: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
3: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف.

0: المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
3: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
0: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
4: افتتاح الديني ديال الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذن هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
5: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان فواحد الحلة مزيانة، لا السادة الباردية كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا أننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الإصلاحات باش تمر عروض التبوريدة في أحسن الظروف.
0: ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعه يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه ليهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
8: والقراءه كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي، اذا بالنسبه للكتوبه التدرج ديالهم فيها مزيان، التدريس صغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
9: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه، فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا و يتعمق في هادشي تاع الكتابه.
6: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
2: أخبار المغرب والعالم. صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
11: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
12: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة ولإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
10: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
13: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا الكليون.
14: حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
10: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
15: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليت نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
16: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين، وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها بالنسبة للتجميل تنخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
15: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
17: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
0: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
18: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
19: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
20: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
21: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية
22: ريم راديو،
20: الأخبار على مدار الساعة.
23: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954، التاريخ والذاكرة.
24: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
23: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
20: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
21: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري. استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
3: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
23: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
4: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
23: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
20: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
20: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
23: بمدينة الجديدة انطلقت فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
5: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
23: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
7: افتتاح الديني ديال الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
22: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
23: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
20: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة الباشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
4: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
5: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الذروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص، وطنيا جهويا ودوليا.
3: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
6: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا الكليون.
7: حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتجات اللي كنقدموها.
3: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز تعاوني تسليد نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
10: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب، تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها. بالنسبة للتجميل نخدموا على تشديد سميته صباغة الشعر.
9: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
2: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue raste.
3: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على أربعة محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
1: الخبر من المصدر.
3: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل نين غميسن قما براديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
5: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
4: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
7: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
4: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
8: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
4: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
9: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
4: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
10: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
11: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
4: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن تبوريد التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
13: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
14: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
12: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
15: احنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا للكليون.
16: احنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتجات اللي كنقدموها.
12: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليت نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
18: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية التبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها بالنسبة للتجميل. نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
17: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
3: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
13: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
14: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة ولإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الذروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
4: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
15: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا للكليون.
16: حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
4: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شركة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
1: الخبر من المصدر.
4: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
19: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
4: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريتا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
20: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
21: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
9: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبة الدينية، وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
4: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
10: افتتاح الديني ديال الوالي صالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذن هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
11: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله كيستقطب واحد العدد كبير ديال الصراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم، وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
2: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئة على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
1: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
3: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
1: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954، التاريخ والذاكرة.
5: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى الثانية

0: 1973 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
1: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليد نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
5: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب، تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمناتية والقهوة الدمناتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها بالنسبة للتجميل. نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغات الشعر.
4: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
1: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة الباشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
6: هذا المعرض هي فرصة طيبة كذلك لفرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
7: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة ولإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
1: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
8: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا الكليون.
9: حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
1: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
3: غريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو.
11: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويوكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
13: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
14: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
13: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على تعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن للأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت ديال لاجونس إربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي
14: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر. نعم. لأن ما كيكون مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمام، ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب أغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي، فيه إما كيكون التحضير التجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلتش في نطاق الملكيه المشتركه. نعم. فدائما كنطلبوا الوثائق كما هضرنا سابقا، يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه الا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلان كاداسترال، يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد. واللي هي ضروري خصنا نتابعوا ليها ونردوا مع البال، وانه خصنا نشوفوا الشهادات الملكيه ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
13: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الاستاذ منتصر، انكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبه للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشاره في المستقبل باش ما يوقعوش اشكالات وما يوقعوش المنازعات وكل مسائل مضبوطه.
14: صميم العمل ديال الموثق.
13: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلت وانت كتحدث على رخصه السكن وانت كتحدث على رخصة البناء، وإلا يعني احنا كنعرفوا كاين مجموعة ديال الإشكالات اللي كتكون كتوقع. بعض المرات الإنسان كياخذ الرخصة ديال السكن ديالو، كياخذ الرخصة ديال البناء بطبيعة الحال قبلا، ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات، كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو، كتكون عنده الكوزينة كيرجعها هي مثلا، كيضيفها البيت السيجور، كيولي داخل الصالون إلى غير ذلك. ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت، وربما على أنه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها، ولا كانت أنه ربما يوقع إشكالات في المستقبل إلى غير ذلك.
14: تماما، بل أكثر من ذلك، يعني بعد ما كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم سكنة واخد طبعا حتى رخصة البناء، ولكن ملي كتطلب شهادة الملكية تلقى في أن في شهادة الملكية أرض عارية،
13: لأن هذا الأمر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعة. مرحبا. كيف ما قلت على أنه الإنسان راه بنا، كنوضحوا بنا هذيك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو، بطبيعة الحال كان عنده رخصة البناء إلى غير ذلك، وجميع الوثائق مضبوطة، الدار كنشوفوها مبنية، ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان في الوراق راه الدار مازال في الوراق ارض عاريه يعني ما بنياش كيف ما قلتي
14: ارض عاريه ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين طابق سفلي وطابقين واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق
13: تمام.
14: يعني واحد طوابق واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث واش غير في في, في البناء
13: تمام. هل باش كنوضحوا يعني باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه
14: يعني كنقولوا وجود قانوني
13: تمام
14: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني واللي غير مقيد في محافظة العقارية فهو عنده ما عندوش وجود قانوني بحال راه ما كاينش يعني هذاك التقييد في المحافظة العقارية هو اللي كيحمي الملكية وكيطيحوا الجية ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في في في داك العقار يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد دار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي وني كناخذ شهاده الملكيه من المحافظه كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني
13: تمام
14: والعمليه كلاش تنبى الطريقه ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عادي يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديروه
13: نعم ممتاز أستاذ منتصر يعني هذه الوثائق اللي كطلبوا في غاية الأهمية
14: أكيد.
13: خاصة أنها كتحمي الطرفين معا يعني كيف ما نقولوا من الإشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبلية إذا قلنا كطلبوا رخصة البناء رخصة السكن شهادة المطابقة يعني مجموعة من الوثائق على حسب على حسب الحالة
14: ولما لاحتموا ذكرت المعلومات باش لو ربما وقع شي صغير في ديك المنطقة ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرى هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين ربما بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها ولا ربما لا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطلعين على الوضعيه القانونيه ديال داك العقار
13: نعم كاين شي وثائق غير اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل
14: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع في جميع الحالات اللي اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي اليوم.
13: نعم إذا نمر أستاذي الفاضل لمسألة أخرى أيضا مهمة وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع شنو هي الالتزامات الواجبة على أطراف العقد يعني لا الواعد ولا المستفيد شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في العقد ديال الوعد بالبيع
14: هو كما أشرتي أستاذ هشام مشكور لأنه هذا الوعد بالبيع وكما كان روحنا الوعد بيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين معا فالبائع او الواعد ببيع عنده التزامات والمشتري او المستفيد من الوعد بيع هو عنده التزامات طبعا فنهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع اللي هو المالك هو اللي غادي يبيع فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت الشروط الوقيفه فهذاك الوعد بيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين وكيكون مبني على واحد الشروط الوقيفه وبعد واحد المده متى تحققت الشروط الوقيفة كيخصنا نمروا للبيع النهائي
13: نعم هنا نوقف معك الأستاذ منتصر حول الشروط الوقيفة لأن هذا مصالح قانوني
14: أكيد
13: وربما كيبان لينا احنا الأمر بسيط ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفة قانونية كيسمعوا الشروط الوقيفة ما كيعرفش علاش كنتكلم
14: مصطلح ربما
13: تمام شنو ماذا نعني بالشروط الوقيفة أو الشرط الوقيف
14: الشرط الوقيف هو معرف في قانون التزامات العقود وخصوصا في المادة 107 من قانون التزامات العقود فالشرط الوقيف هو واحد الاتفاق يجعل التزام الالتزام لا ينشأ أثره إلا إذا تحقق أمر مستقبل غير محقق الوقوع باش نبسطوها ونفسروها وأن كيكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا أنا كنلتزم أن نبيع وأنت كتلتزم أنك تشري داك الالتزام ما كيصبح نافذ إلا لا تحقق ديك الشروط
13: نعم
14: للتوضيح اكثر مثلا هذاك البائع عنده رهن على ذاك العقار يعني ما يمكنليش يبيع داك العقار بلا ما ياخذ رفع كيكون كنقولوا الرهن. الرهن كيكون غالبا اللي كنراهن بانكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن. فداك منع التفويت كيمنع انه داك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
13: تمام.
14: فمثلا من الشروط الوقيفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليه اغلبيه العمليات ديال الوعد البيع هو الحصول على رفع اليد. فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محق الوقوع، لانه ما ما ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع. بل وراهين بالتعامل بالموافقه ديال البنك اللي تعطيك رفع اليد.
13: تمام، واضح المعنى. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل، داك المنزل داك الشقه ولا دار ولا غير ذلك، واحد العقار محدد او واحد العقار معين عنده عليه واحد الكريدي، كيمشي عند الموثق. مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار، كيقول له الموثق عندي الوعد بالبيع، ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحاله واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك، يقول له ما يمكنناش نتموا. هادشي اللي فهمت منكم ممكنناش نتمو هات العملية ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن يعني لا مال لوفي على هذاك العقار. ربما حالات أخرى كثيرة الأستاذ،
14: كاين حالات الحالات الأخرى ديال مثلا المشتري كيكون المشتري مثلا غير يطلب قرض بنكي.
13: تمام،
14: فتو هذاك الحصول على قرض بنكي هو شرط واقف لأنه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو، لأنه هذاك السيد المشتري وخا هو خدا رأي مسبق مع عند البنكة وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي، راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
13: نعم،
14: فتذاك كشرط واقف لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري، هو راهين
13: بالمؤسسه البنكيه اللي غادي
14: تمول. حيت الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين فذاك كيكون باطل، داك الشرط مخصوش يكون مخصوش. نعم، ما كيستوفيش الشروط القانونيه. فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محق الوقوع.
13: نعم، مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه، واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار، وديك الدار عندهم كريه كيغيها لواحد الشخص محدد، وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه، قال له حتى هو نبيعها لك خاويه، واش يعني كيكون مسؤول داك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكاري، يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا؟
14: ممكن يكون هذاك كشرط واقف، ولكن هذا التحقيق ديال شرط واقف فهو راهن يعني بالقبول ديال داك ديال الشخص اللي كاري ديك العقار.
13: نعم،
14: لان هذه مساله شويه معقده ولاني ممكن نوصل لها.
13: نعم، نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفضيل، هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه مقبلة من برنامج القانون والناس. كنشكركم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءات النيرة حول موضوع اليوم، شكرا لكم مرة أخرى.
14: مرحبا أستاذ هشام،
13: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
15: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
1: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريتا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو ديلا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
3: ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
16: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
1: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
17: افتتاح الديني ديال الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، اذا هذا الشيء كيبين بان هذه النسخه غتكون عاوتاني نسخه ممتازه، نسخه ناجحه بكل الامتيازات.
18: بالنسبه للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال البارديه، وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش اننا كنحاولوا لا الخيول تبان فواحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
1: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
12: الخبر من المصدر.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم، وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
3: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
2: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
4: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
2: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954، التاريخ والذاكرة.
7: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
2: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليت نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
10: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب، تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمناتية والقهوة الدمناتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها بالنسبة للتجميل. نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
9: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
12: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
13: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الذروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
2: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
14: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا. وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصل لنا الشرف اننا نحضروا فيهم؟ لان كنعرفوا كنقربوا الكليون.
15: حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
2: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
5: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
4: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
2: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
5: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
2: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
6: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
7: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله كيستقطب واحد العدد كبير ديال الصرب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
2: ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفصة الحجام، والبداية بأبرز العناوين. افتتاح معرض للمنتوجات المجالية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الخميسات. انطلاق المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالحسيمة. مراكش تخلد الذكرى 73 لانتفاضة المشور بمهرجان خطابي. أهلا بكم من جديد. بإقليم الخميسات جرى افتتاح معرض للمنتوجات المحلية والمجالية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد. ويشكل هذا الموعد الذي يمتد إلى غاية 11 من غشت الجاري مناسبة للتعريف بالمؤهلات الإنتاجية المحلية وتشجيع تسويقها، بما يساهم في تعزيز قدرات التعاونيات والرفع من تنافسيتها. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
9: أشرف عامل إقليمية الخميسات رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على افتتاح هذا المعرض وزيارة أروقته، حيث اطلع على مختلف المنتوجات التي تعرضها تعاونيات نسائية والتي تعكس غنى وتنوع الموروث الاقتصادي والثقافي للإقليم. بلغ عمالة إقليم الخميسات ذكر أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتوجات المجالية، من بينها الزربية والحنبل الزموري ومنتجات الخياطة والعرعار، إلى جانب عدد من المنتجات الأخرى. البلاغ أشار إلى أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار مواصلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجهودها الرامية إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامن وتشجيع المبادرات المدرة للدخل، تعزيز رأس مال البشري انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
8: الحسيمة تحتضن إلى غاية 16 من غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذه التظاهرة المنظمة بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تهدف إلى إبراز غنى الموروث الحرفي وتعريف بمنتجات الصناع التقليديين بالإقليم الإقليم والجهة. نستمع إلى تصريحي عمر جايدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالحسيمة، وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
10: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم، وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
11: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام الزوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة الزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
8: وبمراكش تنظم النيابة الجهوية للمندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير بجهة مراكش أسفي يوم 12 غشت الجاري مهرجانا خطابيا بمناسبة تخليد الذكرى 73 لانتفاضة المشور، والتي تجسد إحدى المحطات المشرقة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وأولى بشائر ثورة الملك والشعب. ويندرج هذا المهرجان الخطابي المنظم بشراكة مع المجلس الجماعي لمراكش ومجلس المشور القصبة وبتعاون مع السلطات الولائية بمراكش في إطار حرص المندوبية الجهوية على مواصلة الجهود الرامية إلى حفظ الذاكرة التاريخية الوطنية وتثمينها وتحقيق التواصل بينها والأجيال الصاعدة. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، إلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
12: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة

0: 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري. استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
1: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئة على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
0: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
2: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
0: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
3: الخبر من المصدر.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
3: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
2: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: إنغميز نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغميزن، قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليد نورتان للأعشاب.

0: الأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
1: بالنسبة تنخدموا على تقصير الزيوت وتنخدموا على الأعشاب، تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها. بالنسبة للتجميل نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
0: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
4: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
3: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
5: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
3: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
6: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
7: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الذروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
5: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
8: احنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعية بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا الكليون.
9: احنا هنايا على المشاركة ديالنا في المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتجات طبيعية من بينهم الزيوت الاساسية اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتجات اللي كنقدموها.
5: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
10: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
13: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
12: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
12: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
16: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
12: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
2: ريم راديو، ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
14: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال،
17: ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
12: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
18: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
12: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
19: افتتاح الديني ديال الوالي صالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
20: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحلة مزيانة، لا السادة الباردية كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا أننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الإصلاحات باش تمر عروض التبوريدة في أحسن الظروف.
12: ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
11: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
11: الأخبار على مدار الساعة.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
21: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليد نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
22: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب، تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها. بالنسبة للتجميل، تنخدموا على هذا الشيء ديال سميتو صباغات الشعر.
21: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو،
23: الإذاعة الأقرب إليكم.
24: ريم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية.
25: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
26: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئة على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
25: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
27: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
25: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
3: ريم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية.
28: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
29: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريم ريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
3: غيم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة الباشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
4: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
5: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة ولإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
3: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
6: احنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا الكليون.
7: احنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
3: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
4: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
3: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
5: ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
7: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
3: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
5: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
3: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
8: افتتاح الديني ديال الوالي صالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
9: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحلة مزيانة، لا السادة الباردية كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا أننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الإصلاحات باش تمر عروض التبوريدة في أحسن الظروف.
3: ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليد نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
11: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين، وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية تبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها بالنسبة للتجميل. تنخدموا على هادشي ديال سميتو صباغات الشعر.
12: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم، وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
13: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
3: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
14: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
3: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية، البرنامج الذي يأخذكم في جولة بين مدن المملكة المغربية لاكتشاف تاريخها ثقافتها ومؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية. في هذه الحلقة سوف نبحر معا نحو جنوب المملكة إلى مدينة كتمزج فيها زرقة المحيط الأطلسي برمال الصحراء الذهبية، مدينة أصبحت وجهة عالمية للسياحة والاستثمار والرياضات البحرية. إنها مدينة الداخلة. تقع مدينة الداخلة في أقصى جنوب المملكة المغربية، وهي عاصمة جهة الداخلة وادي الذهب، كتميز بموقعها الجغرافي فريد على شبه جزيرة كتمتد داخل المحيط الأطلسي، ويحيط بها خليج الداخلة المعروف بجمالها وهدوءها. وقد شكل هذا الموقع عبر التاريخ نقطة التقاء بين الطرق التجارية البحرية والبرية، وأسهم في جعل مدينة الداخلة فضاء للتبادل الاقتصادي ثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي. كتميز هذه المدينة بطبيعة استثنائية يصعب أن نجد لها مثيلا، فهي مدينة كتجتمع فيها عناصر البحر والصحراء في مشهد كيخطف الأنظار. ومن أشهر معالمها خليج الداخلة والكثبان الرملية البيضاء، الشواطئ الممتدة والمحميات الطبيعية والطيور المهاجرة. ولهذا أصبحت المدينة قبلة لعشاق التصوير والطبيعة والاستجمام. وإذا ذكرت الداخلة ذكرت معها الرياضات البحرية، فالرياح المتضمة والمياه الهادئة جعلت المدينة من أشهر الوجهات العالمية لممارسة ركوب الأمواج الشرائية، تجديف كذلك الإبحار. ولهذا تستضيف الداخلة العديد من البطولات الدولية ويزورها الرياضيون من مختلف أنحاء العالم. يعتمد اقتصاد الداخلة على عدة قطاعات رئيسية، أهمها الصيد البحري بفضل الثروة السمكية الغنية، السياحة، الفلاحة في المناطق الملائمة، الخدمات اللوجستية ومشاريع الطاقات المتجددة. كما تشهد المدينة إنجاز مشاريع تنموية كتهدف إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية وربطها بشكل أكبر بمحيطها الوطني والإفريقي. ولا يمكن الحديث عن مدينة الداخلة دون التوقف عند الثقافة الحسانية التي تعد جزءا أصيلا من التراث المغربي. تميز هذه المدينة بتنوعها الطبيعي، فهي كتجمع بين البحر والصحراء، كما كتشهد تطورا في قطاعات السياحة والاقتصاد مع حفاظها على خصوصيتها الثقافية. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم اللي خصنا المدينة الداخلة، المدينة اللي كتجمع بين أصالة الصحراء وروعة المحيط وأفاق التنمية. السلام عليكم.

0: أفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
3: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
2: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطة أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
0: غيم راديو.
4: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعه يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه ليهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
6: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا الكتوبه التدرج اليوم فيها مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
7: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه، فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير اكثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
8: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
0: ما
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
9: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
2: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
10: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذن هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
11: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان فواحد الحلة مزيانة، لا السادة الباردية كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا أننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الإصلاحات باش تمر عروض التبوريدة في أحسن الظروف.
2: ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليت نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
2: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب، تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمناتية والقهوة الدمناتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها. بالنسبة للتجميل نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
1: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيداً. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
5: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئة على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
4: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
6: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
4: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
4: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
5: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
3: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
6: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا للكليون.
7: حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتجات اللي كنقدموها.
3: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل نينغميسن قماب راديو غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
8: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
3: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
9: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue RAST.
3: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطة أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
11: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
10: إذن الحديث ما زال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على التعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن للأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت ديال لاجونس إربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي
11: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر. نعم. لأن ما كيكون مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمام، ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب الأغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي، فيه إما كيكون التحضير التجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلتش في نطاق الملكيه المشتركه. نعم. فدائما كنطلبوا الوثائق كما هضرنا سابقا، يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه اذا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كان داك اذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلان كاداسترال، يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد. واللي هي ضروري خصنا ننتبهوا ليها ونردوا مع البال، وانه خصنا نشوفوا الشهادات الملكية ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
10: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الأستاذ منتصر، أنكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبة للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشارة في المستقبل باش ما يوقعوش إشكالات وما يوقعوش المنازعات وكل مسائل مضبوطة.
11: صميم العمل ديال الموثق.
10: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلتوا أنت كتحدث على رخصة السكن وانت كتحدث على رخصة البناء، وإلا يعني احنا كنعرفوا كاين مجموعة ديال الإشكالات اللي كتكون كتوقع. بعض المرات الإنسان كياخذ الرخصة ديال السكن ديالو، كياخذ الرخصة ديال البناء بطبيعة الحال قبلا، ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات، كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو، كتكون عنده الكوزينة كيرجعها هي مثلا كيضيفها البيت، السيجور كيولي داخل الصالون إلى غير ذلك. ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت، وربما على أنه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها، ولا كانت أنه ربما يوقع إشكالات في المستقبل إلى غير ذلك.
11: تماما، بل أكثر من ذلك، كان يعني بعض المرات كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم السكنة واخد طبعا حتى رخصة البناء، ولكن ملي كتطلب شهادة الملكية تلقى أن شهادة الملكية أرض عارية.
10: لأن هذا الأمر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعة.
11: مرحبا.
10: كيفما قلت على أنه الإنسان راه بنا، نوضحوا بنا هذيك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو، بطبيعة الحال كان عنده رخصة البناء إلى غير ذلك وجميع الوثائق مضبوطة. الدار كنشوفوها مبنية، ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان، في الوراق راه الدار مازال في الوراق أرض عارية، يعني ما بنياش كيفما قلتي
11: أرض عارية. ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين، طابق سفلي وطابقين، واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
10: تمام.
11: يعني واحد طوابق واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه. واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث، واش غير في البناء.
10: تمام. يعني باش نوضحوا للمشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه،
11: يعني كنقولوا وجود قانوني.
10: تمام.
11: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني.
10: نعم.
11: واللي غير مقيد في محافظة العقارية فهو عنده ما عندوش وجود قانوني، بحال راه ما كاينش.
10: نعم.
11: يعني هذاك التقييد في المحافظة العقارية هو اللي كيحمي الملكية وكيطيح حجية ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد الدار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي، وني ملي كناخذ شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد، فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني.
10: تمام.
11: والعمليه كلاش تم بالطريقه، ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار، لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عاد يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديروه.
10: نعم، ممتاز استاذ منتصر. يعني هذه الوثائق اللي كطلبوا في غايه الاهميه.
11: أكيد.
10: خاصه انها كتحمي الطرفين معا، يعني كيف ما كنقولوا من الاشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبليه. اذا قلنا كطلبوا رخصة البناء، رخصة السكن، شهادة المطابقة، يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة.
11: ولما لا حتى مذكرة المعلومات باش لو ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة، ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرا هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين، ربما من بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق، فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها، ولا ربما لا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطالعين على الوضعيه القانونيه ديال ديك العقار.
10: نعم. كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
11: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق، ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي اليوم.
10: نعم. إذا نمر أستاذي الفاضل لمسألة أخرى أيضا مهمة، وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع، شنو هي الالتزامات الواجبة على أطراف العقد، يعني لا الواعد ولا المستفيد، شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في العقد ديال الوعد بالبيع؟
11: هو كما أشرتي أستاذ هشام مشكور لأنه هذا الوعد بالبيع، وكما كنروحوا للوعد البيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا، احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري، فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين معا.
10: نعم.
11: فالبائع او الواعد ببيع عنده التزامات، والمشتري او المستفيد من الوعد البيع هو عنده التزامات طبعا.
10: نعم.
11: فنهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع اللي هو المالك
10: غادي يبيع. نعم.
11: هو اللي غادي يبيع، فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري. فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفه.
10: نعم.
11: فهذاك الوعد البيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين، وكيكون مبني على واحد شروط وقيفه، وبعد واحد المده متى تحققت شروط الوقيفه كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
10: نعم. هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الوقيفه، لان هذا مصالح قانوني.
11: اكيد.
10: ربما كيبان لنا احنا الامر راه بسيط، ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا شروط الوقيفه ما كيعرفش علاش كنتكلم.
11: مصطلح ربما
10: شنو ماذا نعني بالشروط الواقفه او الشرط الواقف؟
11: الشرط الواقف هو معرف في قانون التزامات العقود، وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الواقف هو واحد الاتفاق يجعل الالتزام لا ينشا اثره الا اذا تحقق امر مستقبل غير محقق الوقوع باش نبسطوها ونفسروها، وان كيكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا، انا كنلتزم ان نبيع وانت كتلتزم انك تشري، داك الالتزام ما كيصبح نافذ الا لا تحقق ديك الشروط.
10: نعم.
11: للتوضيح اكثر، مثلا هذاك البائع عنده رهن على داك العقار، يعني ما يمكن ليش يبيع داك العقار بلا ما ياخذ رفع، كيكون كنقولوا الرهن.
10: نعم.
11: الرهن كيكون غالبا اللي كان رهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن.
10: نعم.
11: فداك منع التفويت كيمنع انه داك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
10: تمام.
11: فمثلا من الشروط الوقفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليه، اغلبيه العمليات ديال الوعد بيع، هو الحصول على رفع اليد.
10: نعم.
11: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محقق الوقوع، لانه ما, ما, ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
10: نعم.
11: بل وراهين بالتعامل بالموافقة ديال البنك اللي عطاك رفع اليد.
10: تمام، واضح المعنى. آه. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل، داك المنزل داك الشقة ولا دار ولا غير ذلك، واحد العقار مدد او واحد العقار معين، عنده عليه واحد الكريدي، كيمشي عند الموثق، مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار، كيقول له الموثق عندي الوعد بالبيع، ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحالة، واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك، يقول له ما يمكنناش نتموا، هادشي اللي فهمت منكم.
11: تمام.
10: ما يمكنناش نتمو هات العملية ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن، يعني لمال لوفي على هذاك العقار.
11: عندنا
10: ربما حالات أخرى كثيرة الأستاذ.
11: كاين حالات، الحالات الأخرى ديال مثلا المشتري، كيكون المشتري مثلا غير يطلب قرض بنكي.
10: تمام.
11: فتو هذاك الحصول على قرض بنكي تو شرط واقف، لأنه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو، لأنه هذاك السيد المشتري وخا واخدا رأي مسبق مع عند البنكة وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي، راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات، كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
10: نعم.
11: فتذاك كشرط واقف، لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري، هو راهين
10: بالمؤسسه البنكيه
11: اللي غادي تمول. حيت الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين، فداك كيكون باطل، داك الشرط مخصوش يكون مخصوش. نعم. ما كيستوفيش الشروط القانونيه. فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محقق الوقوع.
10: نعم. مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه، واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار، وديك الدار عندهم كريه كريها لواحد الشخص محدد، وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه، قال له حتى هو هنبيعها لك خاويه، واش يعني كيكون مسؤول داك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكاري، يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا؟
11: ممكن يكون هذاك كشرط واقف، ولكن هذا التحقيق ديال شرط واقف فهو راهن يعني بالقبول ديال داك ديال الشخص اللي كاري ديك العقار.
10: نعم.
11: لان هذه مساله شويه معقده، ولكن ممكن نوصل لها.
10: نعم. نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفضيل، هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه مقبلة من برنامج القانون والناس. كنشكركم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءات النيرة حول موضوع اليوم، شكرا لكم مرة أخرى.
11: مرحبا أستاذ هشام.
10: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الأخبار المغربية
12: ريم راديو.
13: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
12: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبة الدينية، وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
13: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
14: افتتاح الديني ديال الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوا كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الصور، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
15: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال الصور، عدد كبير ديال البارديا وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
13: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
0: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
13: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
9: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
13: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطة أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليد نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
5: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب، تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمناتية والقهوة الدمناتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها بالنسبة للتجميل. نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
4: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
7: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على أربعة محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
8: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية، وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
3: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
9: افتتاح الديني ديال الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار. إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
10: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية، وعدد كبير ديال ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
3: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر، ريم راديو.
3: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954، التاريخ والذاكرة.
11: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
3: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
13: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
14: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الذروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
3: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
15: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا للكليون.
16: حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتجات اللي كنقدموها.
3: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم، وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيداً. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
17: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
3: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
15: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
3: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
18: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue RAST.
3: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز تعاونية تسليت نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
5: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها. بالنسبة للتجميل نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
4: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويوكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أبغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
6: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
5: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
7: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026.

0: أريد في أحسن الظروف.
1: ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريد التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954، التاريخ والذاكرة.
5: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
1: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إنغميس نيم كورا. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غما براديو. ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
7: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
8: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم حلو.

0: سيما، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
1: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
2: احنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعية بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا للكليون.
3: احنا هنايا على المشاركة ديالنا في المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتجات طبيعية من بينهم الزيوت الاساسية اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتجات اللي كنقدموها.
1: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو. غيم راديو.
4: الخبر من المصدر.
6: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
7: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئة على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
6: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
8: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
6: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. الأحياء. بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
9: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية، وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
4: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
10: افتتاح الديني ديال الوالي صالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذن هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
11: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال البارديه، وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكندير واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان فواحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
4: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
5: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
1: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
14: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
15: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة ولإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
1: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
2: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا. وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم؟ لان كنعرفوا كنقربوا الكليون.
3: حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
1: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
16: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحدى 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شركة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويوكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
4: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو.
17: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليت نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
18: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمناتية والقهوة الدمناتية، وتنخدموا على تقطير الزيت بأنواعها بالنسبة للتجميل، تنخدموا على هذا الشيء ديال سميتو صباغات الشعر.
17: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
6: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
19: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
6: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
5: غيم راديو، غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
20: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
6: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري. استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
7: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
6: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
8: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
6: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
0: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
6: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
12: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
21: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمدينة الجديدة انطلقت فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
9: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية، وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
6: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
10: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، اذا هذا الشيء كيبين بان هذه النسخه غتكون عاوتاني نسخه ممتازه، نسخه ناجحه بكل الامتيازات.
11: بالنسبه للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال البارديه، وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش اننا كنحاولوا لا الخيول تبان فواحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
6: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
22: أخبار المغرب والعالم.
20: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
22: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
14: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
15: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة ولإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
6: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
2: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا الكليون. حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
6: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
22: ريم راديو،
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنوعي مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
22: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليد نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
4: بالنسبة تنخدم على تقصير الزيوت وتنخدم على الأعشاب، تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبه للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبه للتعاونيه، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبوله، تنخدموا على العطريه، التبزيره الدمنتيه والقهوه الدمنتيه، وتنخدموا على تقصير الزيوت بانواعها بالنسبه للتجميل. نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
3: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
6: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
5: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
7: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
8: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
5: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
9: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
5: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
10: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
5: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
11: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية، وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
5: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
12: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، اذا هذا الشيء كيبين بان هذه النسخه غتكون عاوتاني نسخه ممتازه، نسخه ناجحه بكل الامتيازات.
13: بالنسبه للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال البارديه، وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش اننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
5: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
1: الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية، البرنامج الذي يأخذكم في جولة بين مدن المملكة المغربية لاكتشاف تاريخها ثقافتها ومؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية. في هذه الحلقة سوف نبحر معا نحو جنوب المملكة إلى مدينة كتمزج فيها زرقة المحيط الأطلسي برمال الصحراء الذهبية، مدينة أصبحت وجهة عالمية للسياحة والاستثمار والرياضات البحرية. إنها مدينة الداخلة. تقع مدينة الداخلة في أقصى جنوب المملكة المغربية، وهي عاصمة جهة الداخلة وادي الذهب، كتميز بموقعها الجغرافي فريد على شبه جزيرة كتمتد داخل المحيط الأطلسي، ويحيط بها خليج الداخلة المعروف بجمالها وهدوءها. وقد شكل هذا الموقع عبر التاريخ نقطة التقاء بين الطرق التجارية البحرية والبرية، وأسهم في جعل مدينة الداخلة فضاء للتبادل الاقتصادي ثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي. كتميز هذه المدينة بطبيعة استثنائية يصعب أن نجد لها مثيلا، فهي مدينة كتجتمع فيها عناصر البحر والصحراء في مشهد كيخطف الأنظار، ومن أشهر معالمها خليج الداخلة والكثبان الرملية البيضاء، الشواطئ الممتدة، والمحميات الطبيعية والطيور المهاجرة. ولهذا أصبحت المدينة قبلة لعشاق التصوير والطبيعة والاستجمام. وإذا ذكرت الداخلة ذكرت معها الرياضات البحرية، فالرياح المتضمة والمياه الهادئة جعلت المدينة من أشهر الوجهات العالمية لممارسة ركوب الأمواج الشرعية، تجديف كذلك الإبحار. ولهذا كتستضيف الداخلة العديد من البطولات الدولية، ويزورها الرياضيون من مختلف أنحاء العالم. يعتمد اقتصاد الداخل على عدة قطاعات رئيسية أهمها الصيد البحري بفضل الثروة السمكية الغنية، السياحة، الفلاحة في المناطق الملائمة، الخدمات اللوجستية ومشاريع الطاقات المتجددة. كما تشهد المدينة إنجاز مشاريع تنموية كتهدف إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية وربطها بشكل أكبر بمحيطها الوطني والإفريقي. ولا يمكن الحديث عن مدينة الدخلة دون التوقف عند الثقافة الحسانية التي تعد جزءا أصيلا من التراث المغربي. تميز هذه المدينة بتنوعها الطبيعي، فهي كتجمع بين البحر والصحراء، كما كتشهد تطورا في قطاعات السياحة والاقتصاد مع حفاظها على خصوصيتها الثقافية. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم اللي خصصنا المدينة الداخلة، المدينة اللي كتجمع بين أصالة الصحراء وروعة المحيط وأفاق التنمية. السلام عليكم.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليت نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
5: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب، تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمناتية والقهوة الدمناتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها بالنسبة للتجميل. نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغات الشعر.
4: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
1: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو.
6: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
7: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
6: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
2: افتتاح الديني ديال الوالي صالح مولاي عبد الله امغار اللي سنه 2026. هذا الموسم هذا اللي كتعرفوا كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار. اذا هذا الشيء كيبين بان هذه النسخه غتكون عاوتاني نسخه ممتازه، نسخه ناجحه بكل الامتيازات.
8: بالنسبه للموسم ديال مولاي عبد الله كيستقطب واحد العدد كبير ديال الصراب، عدد كبير ديال البارديه، وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول. كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش اننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
6: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريد التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
9: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
6: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

انا نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه، بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف هادشي.

0: حس أن القراءة واحد العالم عالم مختلف تدخل فيه أنت بوحدك مع أشخاص اللي تيكونوا في الضواية. فصل الصيف تنحسو أنه عنده وقت كبير كثر أنه يقرأ ويتعمق في هذا الشيء تاع الكتابة.
1: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
2: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: فرضت الهيئة الكورية المعنية بحماية البيانات الشخصية مؤخرا غرامة بقيمة 7 ملايين دولار على تيك توك لقيامها بجمع واستخدام البيانات السلوكية لمستخدميها بشكل غير قانوني لأغراض الإعلانات المستهدفة. بحسب السلطات الكورية، قامت تيك توك بجمع البيانات السلوكية ل 9.45 مليون مستخدم كوري باستخدام أدوات مدمجة في مواقع إلكترونية وتطبيقات تابعة على أطراف ثالثة قبل استغلالها لتخصيص الإعلانات. وترى الهيئة المتخصصة أن تيك توك لم تبلغ المستخدمين بوضوح عند تسجيلهم، بل فرضت عليهم فعليا هذا الجمع من خلال دمج موافقتهم مع الموافقة المطلوبة للبيانات الضرورية لتشغيل الخدمة. كما أثبتت التحقيقات أن تطبيق تيك توك لايت نقل بيانات شخصية إلى شركة تابعة في الخارج دون تقديم جميع المعلومات المطلوبة، سيما بشأن الغرض من الاحتفاظ بها ومدة الاحتفاظ بها. وفي قضية منفصلة، أمرت الهيئة باتخاذ إجراءات تصحيحية ضد شركتين تابعتين لشركة أبل، وفرضت عليهما غرامات يبلغ مجموعها 252 مليون وون بسبب عدة مخالفات لقانون البيانات الشخصية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
2: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
1: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطة أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد

0: أبيلاردو دي لا إسبيريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم، وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
3: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئة على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
0: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
4: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
0: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات

0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شركة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويوكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
5: تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 23 و 29 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 17 و 22 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الصحراوية وستنخفض قليلا أو لن تتغير كثيرا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
1: الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
3: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
4: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الذروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
2: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
5: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعية بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا للكليون.
6: حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتجات اللي كنقدموها.
2: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إنغميز نيمكورا إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزل نينغميسن غماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
8: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليت نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
9: بالنسبة تنخدموا على تقصير الزيوت
7: وتنخدموا على الأعشاب تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية، وتنخدموا على تقطير الزيت بأنواعها بالنسبة للتجميل. تنخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
8: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.
12: بمدينة الجديدة انطلقت فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
13: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
12: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
14: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، اذا هذا الشيء كيبين بان هذه النسخه غتكون عاوتاني نسخه ممتازه، نسخه ناجحه بكل الامتيازات.
15: بالنسبه للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال البارديه، وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش اننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
12: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
10: ريم راديو.
9: ريم راديو.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
10: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
12: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
17: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
18: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
12: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطة أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
9: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
16: لأن الاقتصاد الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسرا جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نكسرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نكسرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
19: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديمغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
2: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
20: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026 بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادة شهرية متتالية تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر مايو تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات يتابع البيان سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
21: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
22: ريم راديو،
23: أخبار المغرب والعالم.
24: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية،
22: ريم راديو.
25: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم، وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
26: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
25: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
27: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
25: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
23: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شركة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليت نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
5: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب، تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمناتية والقهوة الدمناتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها. بالنسبة للتجميل نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
4: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة الباشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
7: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
8: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة ولإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
6: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
9: احنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصل لنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا الكليون.
10: احنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
6: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
12: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية، وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
6: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
13: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوا كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
14: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال البارديا وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
6: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسله من المحاضرات والندوات الفكريه التي يؤطرها ثله من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثيه سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريده التقليديه، كما يشمل البرنامج تنظيم امسيات فنيه يحييها عدد من الاسماء البارزه في الاغنيه الشعبيه والتراثيه المغربيه.
2: إنغميز نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميزن قماب راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
6: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
15: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
6: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط إجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية
16: الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
15: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت جرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1,240 عاملا، فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
17: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
8: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة الزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى، فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
15: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
16: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم وحتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
15: رياضيا، وصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي.

0: استمعينا الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفص الحجام، والبداية بأبرز العناوين. افتتاح معرض للمنتوجات المجالية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الخميسات. انطلاق المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالحسيمة. مراكش تخلد الذكرى 73 لانتفاضة المشور بمهرجان خطابي. أهلا بكم من جديد. بإقليم الخميسات جرى افتتاح معرض للمنتوجات المحلية والمجالية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد. ويشكل هذا الموعد الذي يمتد إلى غاية 11 من غشت الجاري مناسبة للتعريف بالمؤهلات الإنتاجية المحلية وتشجيع تسويقها، بما يساهم في تعزيز قدرات التعاونيات والرفع من تنافسيتها. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
3: أشرف عامل إقليمية الخميسات رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على افتتاح هذا المعرض وزيارة أروقته، حيث اطلع على مختلف المنتوجات التي تعرضها تعاونيات نسائية والتي تعكس غنى وتنوع الموروث الاقتصادي والثقافي للإقليم. بلغ عمالة إقليم الخميسات ذكر أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتوجات المجالية، من بينها الزربية والحنبل الزموري ومنتجات الخياطة والعرعار، إلى جانب عدد من المنتجات الأخرى. البلاغ أشار إلى أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار مواصلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجهودها الرامية إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشجيع المبادرات المدرة للدخل، تعزيز الرأسمال البشري انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: الحسيمة تحتضن إلى غاية 16 من غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذه التظاهرة المنظمة بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تهدف إلى إبراز غنى الموروث الحرفي وتعريف بمنتجات الصناع التقليديين بالإقليم والجهة. نستمع إلى تصريحي عمر جعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالحسيمة، وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
4: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم، وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
5: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام الزوار مدينة وإقليم الحسيمين للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمين والإقليم.

0: عاصمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
1: وبمراكش تنظم النيابة الجهوية للمندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير بجهة مراكش أسفي يوم 12 غشت الجاري مهرجانا خطابيا بمناسبة تخليد الذكرى 73 لانتفاضة المشور، والتي تجسد إحدى المحطات المشرقة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وأولى بشائر ثورة الملك والشعب. ويندرج هذا المهرجان الخطابي المنظم بشراكة مع المجلس الجماعي لمراكش ومجلس المشور القصبة وبتعاون مع السلطات الولائية بمراكش في إطار حرص المندوبية الجهوية على مواصلة الجهود الرامية إلى حفظ الذاكرة التاريخية الوطنية وتثمينها وتحقيق التواصل بينها والأجيال الصاعدة. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
1: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجلالة الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
4: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
1: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط إجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية، مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
4: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة، من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر، إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1240 عاملا، فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليدية الذكرى 27 لتربعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
5: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم، وكذلك جاليتين المغربية المقيمة بالخارج، يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
0: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة، وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة الزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الذروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
4: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
1: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم وحتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 من غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
4: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو.
7: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
8: بمدينة الجديدة انطلقت فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
9: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
8: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
9: في
10: الافتتاح الديني ديال الوالي صالح مولاي عبد الله امغار لسنه 2026. هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار. اذا هذا الشيء كيبين بان هذه النسخه غتكون عاوتاني نسخه ممتازه، نسخه ناجحه بكل الامتيازات.
11: بالنسبه للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال البارديه، وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش اننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
8: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تحترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في أفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخية، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
3: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين، أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيه مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وفاء حلاق في المتابعة.
13: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 أغسطس الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 شوال 1431 الموافق 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة التسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
4: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز أفاد بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي مافت صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواليها لمغربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 من غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
14: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يروم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
15: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
14: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
16: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
17: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
14: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
4: دولياً أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
13: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. وأضاف أن عملية الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عملية الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34,000 كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
4: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعونا فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنامة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
18: جونيمار وهذه كذبة بينا وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلقي بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
4: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44 ثانية و64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39 و68 جزءا من المئة، وأصبح بوشجدة أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
19: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس العمل الاجتماعية لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف، مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني مع ريفهم.
20: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعة مقسمة على 4 مراحل. المخيم طبيعة الحال كيأطر واحد مجموعة من الأطر التربوية والإدارية واللي مختارة بعناية فائقة من طرف لجنة اللي كتصل انتقاء الأطر، أطر اللي بطبيعة الحال عندها تجربة وعندها كفاءة عالية في هذه الفئة ديال اليافعين اللي كتختار بطبيعة الحال على فئة الأطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لأن عندها خصوصية كتخص هذه الفئة ديال اليافعين.
14: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
5: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف تم العديد من الورشات.
14: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
21: التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوب إفريقيا بهدفين لواحد وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، موضحا أن التأهل للمونديال كان الهدف الأول للمنتخب الوطني. وبخصوص مباراة نصف النهائي المقبلة يوضح فيلدا: المنتخب سيتعرف على منافسه عقب مواجهة نيجيريا والكاميرون، فالمنتخب الوطني يعرف المنتخبين جيدا وسبق له مواجهتهما. الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
21: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي، وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 غشت الجاري على أرضية ملعب بمولاي الحجر.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة تعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وفاء حلاق في المتابعة.
0: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 غشت الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 جوال 1431 الموافق 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة التسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
4: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز فادا بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 من غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
21: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يروم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
15: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة لنا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
21: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
16: سمعت بأنه كاينه القافلة وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الأطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعية اللي نظمت هاد القافلة.
17: أنا سمعت بهاد القافلة الطبية، جيت حتى أنا من بين جميع المستفيدين من هاد القافلة، جيت دوزت على السكر، دوزت على الأمراض الجلدية.
21: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
4: دوليا أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
13: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. وأضاف أن عمليات الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابة في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34 ألف كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
4: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنمة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
18: جوني مار وهذه كذبة بينه وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلقي بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
4: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44 ثانية و64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39 و68 جزءا من المئة، وأصبح بوشجدة أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
2: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتوبه التدرج اليوم فيها مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
3: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير اكثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
4: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.

0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أورش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. وأوضح البلاغ أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في الأوراش التنموية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجديده وتطويره.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
6: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس العمل الاجتماعية لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف مع تجويد وتنويع

0: الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني مع ريفهم.
1: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعة مقسمة على 4 مراحل. المخيم طبيعة الحال كيأطروا واحد مجموعة من الأطر التربوية والإدارية واللي مختارة بعناية فائقة من طرف لجنة اللي كتصل انتقاء الأطر. أطر اللي بطبيعة الحال عندها تجربة وعندها كفاءة عالية في هذه الفئة ديال اليافعين اللي كتختار بطبيعة الحال على فئة الأطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لأن عندها خصوصية كتخص هذه الفئة ديال اليافعين.
2: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
3: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف ضمن العديد من الورشات.
2: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وفاء حلاق في المتابعة.
7: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 غشت الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 شوال 1431 الموافق ل 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة تسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
6: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز فادا بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 من غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يروم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
8: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
9: سمعت بأنه كاين القافلة وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الأطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعية اللي نظمت هاد القافلة.
10: أنا سمعت بعد القافلة الطبية جيت شجز حتى أنا من بين جميع المستفيدين من هاد القافلة، جيت دوزت على السكر، دوزت على الأمراض الجلدية.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
6: دوليا أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
7: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. وأضاف أن عمليات الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34,000 كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
6: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنامة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
11: جوني مار وهذه كذبة بينا وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
6: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44 ثانية و64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39 و68 جزءا من المئة. وأصبح بوشجدة أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
4: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. في الموزمبيق، الفاو تدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية. اغتيال مستشار جماعي رميا بالرصاص بجنوب إفريقيا في حادث هو الثالث في أقل من شهرين. غينيا الاستوائية تستضيف دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية لعام 2027. أهلا بكم من جديد. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أعلنت تقديم دعم ل 5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح وصدمات المناخية في شمال الموزمبيق. المشروع الممول من الحكومة اليابانية بمليون دولار شمل أقاليم كابو ديلغادو ونياسا بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتوزيع أزيد من 100 طن من البذور، فضلا عن تدريب المزارعين على تقنيات التكييف المناخي وتوفير معدات زراعية ومضخات مياه. التدخلات الميدانية ساهمت أيضا في قطاع تربية الدواجن، حيث مكنت حملات التلقيح من خفض نسبة النفوق الناجم عن الأمراض من 85 إلى 4%، مما عزز الأمن الغذائي للفئات الأكثر هشاشة. جنوب إفريقيا تشهد حلقة جديدة من أعمال العنف التي تستهدف المسؤولين المحليين إثر اغتيال مستشار جماعي ببلدية إثيكويني رميا بالرصاص بمنطقة كلار ووتر. الحادث الذي يعد الثالث من نوعه في أقل من شهرين يثير قلقا واسعا في أوساط السكان والسلطات المحلية، وسط مخاوف من تصاعد الاغتيالات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
12: المتحدث باسم شرطة الإقليم روبرت نيتشيوندا أفاد بأن الضحية كان داخل مكتبه عندما حضر شخص مجهول مدعي حاجته إلى المساعدة، فخرج المستشار لملاقاته قبل أن يسل المشبه فيه سلاحا ناريا ويطلق عليه عدة رصاصات أردته قتيلا في الحين. الشرطة أكدت أن دوافع الجريمة ما تزال غير معروفة، مشيرة إلى أن مختلف الوحدات الأمنية أشارت تمشيط مسرح الجريمة وجمع الأدلة بالتوازي مع إطلاق عملية مطاردة لتوقيف المشتبه فيه. من جهته، وصف رئيس مجلس بلدية إثيكويني ثاباني نياوسي الحادثة بأنه ضربة موجعة للبلدية ولسكان المنطقة، معتبرا أن تنفيذ الجريمة في وضح النهار يعكس جرأة المنفذ وسبق إصراره. أعمال العنف هذه تأتي بعد مقتل مستشار جماعي آخر عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في 20 يونيو الماضي رميا بالرصاص داخل مكتبه ببلدية نيلسون مانديلا باي، بعد أقل من ساعة على اغتيال مرشحة عن حزب التحالف الديمقراطي في كيب تاون.
7: بجنوب إفريقيا، دائما السلطات الأمنية في البلاد أوقفت أزيد من 80 شخصا بإقليم كوازولو ناتال على خلفية احتجاجات عنيفة مناهضة للمهاجرين غير النظاميين شملت أعمال نهب وتخريب. الشرطة أكدت تعزيز انتشارها لاحتواء الاضطرابات، مشددة على أن تطبيق قوانين الهجرة يظل من اختصاص مؤسسات الدولة ولن يتم التسامح مع أي ممارسات خارجة عن القانون. نختم من غينيا الاستوائية التي تستضيف دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية لعام 2027 في مدينة ريابا بجزيرة بيوكو، وذلك بموجب اتفاق وقع أمس في العاصمة مالابو بين اللجنة الأولمبية لغينيا الاستوائية ورابطة اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية. وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن هذا الاتفاق الذي وقعه رئيس اللجنة الأولمبية لغينيا الاستوائية والنائب الأول لرئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يحدد الأسس التنظيمية واللوجستية للحدث. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي، وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائزة من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب بمولاي الحسن.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة تعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين، أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وفاء حلاق في المتابعة.
7: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه ثم بتاريخ 3 غشت الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 جوال 1431 الموافق ل 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة تسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
6: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز فادا بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد زيد من 2000 شخص من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 من غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
8: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
9: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت، جاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
10: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت شجز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
6: دوليا أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
7: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. وأضاف أن عملية الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34,000 كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
6: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنامة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
11: جوني مار وهذه كذبة بينا وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
6: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44.64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39 و68 جزءا من المئة، وأصبح بوشجدة أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
2: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
0: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس العمل الاجتماعية لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف، مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني معارفهم.
1: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعه مقسمه على 4 مراحل. المخيم طبيعه الحال كيأطر واحد مجموعه من الاطر التربويه والاداريه واللي مختاره بعنايه فائقه من طرف لجنه اللي كتصل انتقاء الاطر، اطر اللي طبيعه الحال عندها تجربه وعندها كفاءه عاليه في هذه الفئه ديال اليافعين اللي كتختار بطبيعه الحال على فئه الاطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لان عندها خصوصيه كتخص هذه الفئه ديال اليافعين.
2: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
3: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف، تم العديد من الورشات.
2: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: الزاوية الهبرية الدرقاوية بدريوة جماعة أغبال التابعة لإقليم بركان تنظم الدورة 24 بعد 100 لموسمها الديني السنوي، وذلك بمشاركة العديد من المريدين من المغرب والخارج. هذا الموعد السنوي للصوفية يروم توطيد الروابط بين مريدي الطريقة وتعزيز التراث الصوفي والتذكير بالأبعاد الثقافية والروحية للزاوية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الديني إحياء ليلة دينية وجلسات للمديح والسماع الصوفي، والتي يطلق عليها أتباع هذه الطريقة اسم العمارة، فضلا عن أنشطة ثقافية.
13: تعد هذه الزوايا من الزوايا الصوفية التي حافظت عبر أجيال على رسالة الذكر والتربية الروحية وخدمة المريدين، وأسهمت في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
14: أبرز لنا هذا الاحتفال إحياء لقيم الصفاء والمحبة والتآزر والتآخي فيما بيننا، حيث له دور كبير في انتشار التصوف وبيان فضله على الوطن وعلى المجتمع.
2: خلال هذا الحفل الديني تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيه مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولية. وفاء حلاق في المتابعة.
5: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 أغسطس الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 شوال 1431 الموافق 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة تسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
4: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية الرقمية، لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا، وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز أفاد بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030، وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 من غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات تخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يروم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
2: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
1: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
6: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
7: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت شجز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
1: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
4: دوليا أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
5: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. وأضاف أن عمليات الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عملية الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود. نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34 ألف كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
4: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنامة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
8: جوني مار وهذه كذبة بينا وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
4: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44 ثانية و64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39 و68 جزءا من المئة، وأصبح بوشجدة أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. العزلة الاجتماعية من الظواهر الإنسانية اللي كتزاد انتشارا في

بعضه الأسرة والمجتمع. لذلك صبحت العزلة الاجتماعية من القضايا اللي كتحظى باهتمام علماء النفس والاجتماع وصناع القرار، لما لها من انعكاسات على جودة الحياة والصحة النفسية والتنمية الاجتماعية. والعزلة الاجتماعية كتعدد الأسباب ديالها وكتختلف باختلاف الظروف الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ديال كل فرد. من أهمها التطور التكنولوجي المفرط، بحيث أدى الاعتماد الكبير على الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي لتقليل فعل التواصل المباشر بين الأفراد، وصبحوا الكثير من الأفراد كيقضيوا ساعات طويلة أمام الشاشات على حساب اللقاءات العائلية والاجتماعية. ورغم أن هذه الوسائل كتهدف لتقريب المسافات، فاستخدامها المفرط يقدر يؤدي لشعور الفرد بالوحدة والعزلة على المحيط دياله. وحتى المشاكل النفسية كتعتبر من أبرز أسباب العزلة الاجتماعية، بحال الاكتئاب والقلق الاجتماعي والخوف من التعامل مع الآخرين. فالفرد اللي كيعاني من هذه الاضطرابات يقدر يتجنب المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو تكوين علاقات، وهذا الأمر كيزيد من العزلة دياله وكيأثر على صحته النفسية. ومن الأسباب أيضا ديال هذه العزلة التفكك الأسري وضعف الروابط العائلية، لأن الخلافات المستمرة داخل الأسرة أو غياب الحوار والتفاهم بين أفرادها كتؤدي لشعور الفرد بعدم الانتماء وبغياب الراحة النفسية، وكيلجأ للانسحاب من الحياة الاجتماعية كرد فعل ديالو. والظروف الاقتصادية هي الأخرى كتلعب دور مهم في ظهور العزلة الاجتماعية، بحيث يمكن تؤدي البطالة أو الهشاشة لفقدان الثقة بالنفس وتقليل فرص المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وهذا يقدر يدفع بعض الأفراد للابتعاد على البيئة الاجتماعية. وحتى بعض المراحل العمرية ديال الفرد ممكن تكون سبب زيادة احتمالات العزلة، خاصة عند كبار السن اللي كيفقدوا أصدقاء لهم أو ما كيبقاوش يمارسوا أي نشاط. وحتى بالنسبة للأفراد اللي مصابين بأمراض مزمنة، لأنهم يقدروا يلقوا صعوبة في الاندماج في المجتمع. وما يمكنش إغفال تأثير بعض الأزمات بحال ظهور بعض الأوبئة اللي تقدر تفرض التباعد الاجتماعي لفترات طويلة، بحال اللي وقع مثلا في كورونا، وكتأدي هذه الأزمات لضعف العلاقات الإنسانية وكتزيد من الشعور بالوحدة. والعزلة الاجتماعية عندها آثار متعددة كتمس الجوانب النفسية والجسدية والاجتماعية ديال الفرد. فعلى المستوى النفسي كتزيد من الشعور بالوحدة والحزن، وتقدر تطور القلق مزمن ويشعر الفرد المعزول بأنه غير مرغوب فيه أو غير قادر على بناء علاقات ناجحة، وهذا كينعكس سلبا على تقديره لذاته. أما من الناحية الصحية، تبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن العزلة الاجتماعية كترتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة واضطرابات النوم، ويمكن تأثر في الشهية والنشاط البدني، وهذه الأمور كلها تقدر تكون عندها تداعيات على الصحة العامة للفرد. وعلى المستوى الاجتماعي كيفقد الفرد تدريجيا مهارات التواصل والتفاعل مع الآخرين، وكيصبح أقل قدرة على التعاون والعمل الجماعي، وهذا عنده تداعيات سلبية على نجاحه الدراسي أو المهني أو في الحياة الشخصية، وكيحد أيضا من المشاركة دياله في الأنشطة المجتمعية. أما من الناحية الاقتصادية فالعزلة صعيبة بالنسبة للفرد، كتسبب ليه في انخفاض الإنتاجية وعدم القدرة على الحصول على فرص عمل جديدة أو الحفاظ على اللي عنده، خاصة إذا كانت مرتبطة بمشاكل نفسية، كيكون غير مستقر وغير مرتاح في أي عمل كيمشي ليه، وهذا كيأثر على أدائه الوظيفي وتجاربه المهنية. وأثار العزلة الاجتماعية ما كتوقفش عند الفرد وحده، ولكن كتأثر على الأسرة دياله وعلى المجتمع، وانتشارها بين الأفراد كيؤدي لضعف التماسك الاجتماعي وتراجع قيم التضامن والتعاون بين الأفراد، وكتقلل أيضا من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. ومن جهة أخرى تقدر تؤدي العزلة لانتشار بعض السلوكيات السلبية، بحال الإدمان على المخدرات أو الكحول أو تبني سلوكيات عنيفة أو إلى الانحراف بكل أشكاله، خاصة عند الشباب اللي ما عندهمش دعم من قبل الأسر ديالهم. والحد من العزلة الاجتماعية حسب الأخصائيين النفسيين وأيضا الاجتماعيين اللي كيعملوا بشكل مشترك لدعم الفرد، يمكن يتم عبر إجراءات كتشترك فيها الأسرة والمدرسة والمؤسسة.

0: المؤسسات، وأهم هذه الإجراءات هو تعزيز دور الأسرة في توفير بيئة فيها حوار وتفاهم واستماع وانتباه لسلوكيات الأبناء وتشجيعهم على التعبير على مشاعرهم، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والتربوية اللي ممكن تحفز على بناء علاقات اجتماعية وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والانخراط في الجمعيات والأندية والأنشطة الرياضية، لما لها من دور مهم جدا في توسيع شبكة العلاقات الاجتماعية وقتل هذه العزلة مع ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون وسيلة للتواصل الحقيقي وماشي بديل على العلاقات الإنسانية المباشرة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وفاء حلاق في المتابعة.
5: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 أغسطس الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 جوال 1431 الموافق ل 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة التسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
4: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز فاد بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 من غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يروم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
6: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
3: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
7: سمعت بأنه كاين القافلة وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الأطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعية اللي نظمت هاد القافلة.
8: أنا سمعت بهاد القافلة الطبية جيت شجز حتى أنا من بين جميع المستفيدين من هاد القافلة، جيز دوزت على السكر، دوزت على الأمراض الجلدية.
3: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
4: دوليا أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
5: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. وأضاف أن عمليات الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34,000 كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
4: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنامة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
9: جوني مار وهذه كذبة باينة وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلقي بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
4: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة واحدة وأربعة وأربعين ثانية وأربعة وستين جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39 و68 جزءا من المئة. وأصبح بوشجدة أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
10: غيم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسر جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولات المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتها من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
9: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
10: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
12: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026 بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادات شهرية متتالية تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر مايو تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات يتابع البيان سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
5: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وفاء حلاق في المتابعة.
5: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 أغسطس الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 شوال 1431 الموافق 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة تسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
4: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز فاد بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 من غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يروم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
6: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
3: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
7: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
8: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله. جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
3: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
4: دوليا أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
5: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. وأضاف أن عمليات الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34,000 كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
4: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنامة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
9: جوني مار وهذه كذبة بينا وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلقي بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
4: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة واحدة وأربعة وأربعين ثانية وأربعة وستين جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39 و68 جزءا من المئة. وأصبح بوشجدة أول عداء مغربين يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل، أخصائي طب النسائي والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا بك الأخت رغدة.
1: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
2: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير الأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات وخصوصا الأمهات.
1: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
2: حليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها وموجه خصيصا طفل كيتكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها طفل سنتين على الأقل، وكيتكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا لف المستقبل. يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون لها أي تغيير.
1: نعم. كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضيع ديالها؟
2: وهو أنا كنت كلم ديما على 6 أشهر، لا نقاش فيها. يعني هذه 6 أشهر عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا، وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف وبدا أمهات المجتهدات كيظنوا أنه مع هاد الحرارة كيطلب نزيدوا الماء. يعني الطفل هذا خطأ كبير، حليب الأم متكون يعني أصلا كثير من الماء، كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى أن رسالة اليوم نعطيها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في 6 أشهر الأولى.
1: حالة ما أن الأم عطت للرضيع الماء في 6 أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج عليه؟ شنو المخاطر اللي ممكن أنها تنتج؟
2: يعني مخاطر ديال الماء هو أنه نذكروا أن الهضم بالنسبة للطفل في هذا السن المبكرة كيحتاج الماء يعني ديال المعدني أو ماء اللي هو كيكون تخيطي، يعني غير صالح بتاتا للجهاز الهضمي ديال الطفل.
1: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبة للرضاعة للأم؟
2: سؤال جميل، لأن الأم بعض الأمهات للأسف كيعندهم واحد الخلط، كيظنوا أن الرضاعة فيها الجانب سلبي أكثر من إيجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعة أشياء أخرى، ولكن نرى خطأ لأنه العكس كيكون. الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم. أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعة كتساعد على هذاك تغيير الحجم والرجوع الى الاصل الطبيعي. وحاجه ثانيه هو ان التغيير هذا كينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولاده، في حمايه كبيره لصحه الام ولحياه الام في الدقائق او الساعات او الايام الاولى. وكذلك بالنسبه لا بريفونسيون او الوقايه المستقبليه من امراض الثدي، وهذه في حد ذاتها حاجه كبيره.
1: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصه بالنسبه للامهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء انها ترضع، مثلا
2: بالنسبه للحالات النادره اللي يمكن الام ما ترضعش، هي مثلا اذا كانت ام تحت تخدير مثلا بعد قيصريه، يعني في بضع ساعات مش مده كبيره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، كاين اسباب مثل ادويه، هناك ادويه ضد مناعيه كما كنسميهم بالفرنسيه ايمونو سوبريسور، او ادويه نساء اللي كيتناولوا اقراص يعني الامراض النفسيه، بعض منها كيمنع الرضاعه. غالبا بسيط يعني هاد 2 أو 3 د الحوايج. او بطبيعه الحال اذا كانت الام لا قدر الله عندها سرطان اكتيف. واحد النقطة مهمة هي ما نساوهاش، وهذه كيتسألوا عليها النساء بزاف، مثلا الأمهات اللي في خفيتي ديرين جراحه صغيريه او تكبيريه للثدي تجميليه او صحيه، هذا لا يمنع من الرضاعه.
1: طيب دكتور هشام، ما هي الاخطاء الاكثر شيوعا التي تقع فيها المراه المرضعه في الايام الاولى من الرضاعه؟
2: يعني بالنسبه للحليب اللي كنقتنيوه من صيدليه، انا ماشي ضد، ولكن في حالات خاصه للام يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصاوب من حليب يعني البقر، بالنسبه لي غير صالح يعني للاطفال، الا في حاله نقص اللي كنساعدوا به في التغذيه المغربيه. كنظن احنا متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعه، وبطبيعه الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائيه اللي كيعطيها الطبيب.
1: شكرا لك دكتور هشام جيك، الاخصائي طب النساء والتوليد وامراض الثدي.
2: شكرا لكم.
1: الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا. الرضاعه الطبيعيه ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحه الطفل والام. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة تعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج، والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار، وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وفاء حلاق في المتابعة.
7: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه
4: المسمى بتاريخ 3 أغسطس الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 جوال 1431 الموافق ل 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة تسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
6: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز فاد بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 أغسطس الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
8: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة
7: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
9: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
10: انا سمعت بعد القافله الطبيه، جيت جيز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيز دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
7: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
6: دوليا، أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
4: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. وأضاف أن عملية الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عملية الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34,000 كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
6: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنامة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
11: جوني مار وهذه كذبة باينة وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
6: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44.64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39 و68 جزءا من المئة، وأصبح بوشجدة أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفصة الحجام، والبداية بأبرز العناوين. افتتاح معرض للمنتوجات المجالية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الخميسات. انطلاق المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالحسيمة.

0: هذا الموعد الذي يمتد إلى غاية 11 من غشت الجاري مناسبة للتعريف بالمؤهلات الإنتاجية المحلية وتشجيع تسويقها بما يساهم في تعزيز قدرات التعاونيات والرفع من تنافسيتها. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
1: أشرف عامل إقليمي الخميسات رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على افتتاح هذا المعرض وزيارة أروقته، حيث طلع على مختلف المنتوجات التي تعرضها تعاونيات نسائية والتي تعكس غنى وتنوع الموروث الاقتصادي والثقافي للإقليم. بلاغ عمالة إقليم الخميسات ذكر أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتوجات المجلية من بينها الزربية والحنبل الزموري ومنتجات الخياطة والعرعار إلى جانب عدد من المنتجات الأخرى. البلاغ أشار إلى أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار مواصلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجهودها الرامية إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشجيع المبادرات المدرة للدخل، تعزيز الرأسمال البشري انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: الحسيمة تحتضن إلى غاية 16 من غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذه التظاهرة المنظمة بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تهدف إلى إبراز غنى الموروث الحرفي وتعريف بمنتجات الصناع التقليديين بالإقليم والجهة. نستمع إلى تصريحي عمر جعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالحسيمة وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
2: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
3: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة، وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هذه الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
0: وبمراكش تنظم النيابة الجهوية للمندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير بجهة مراكش أسفي يوم 12 غشت الجاري مهرجانا خطابيا بمناسبة تخليد الذكرى 73 لانتفاضة المشور، والتي تجسد إحدى المحطات المشرقة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وأولى بشائر ثورة الملك والشعب. ويندرج هذا المهرجان الخطابي المنظم بشراكة مع المجلس الجماعي لمراكش ومجلس المشور القصبة وبتعاون مع السلطات الولائية بمراكش في إطار حرص المندوبية الجهوية على مواصلة الجهود الرامية إلى حفظ الذاكرة التاريخية الوطنية وتثمينها وتحقيق التواصل بينها والأجيال الصاعدة. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، إلى اللقاء.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات

0: على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وفاء حلاق في المتابعة.
4: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 غشت الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 شوال 1431 الموافق 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة تسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
3: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات مخاطرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز فاد بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 من غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يروم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
5: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
6: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
7: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
3: دوليا أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلاق.
4: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. وأضاف أن عمليات الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابة في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34 ألف كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
3: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنامة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
8: جوني مار وهذه كذبة بينا وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
3: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44 ثانية و64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39 و68 جزءا من المئة، وأصبح بوشجدة أول عداء مغربين يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ريم راديو.
8: مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الإيكولوجية، معكم عثمان برباش، والبداية بالعناوين. في موريتانيا إطلاق حملة البذر الجوي على مساحة تناهز 8 ملايين هكتار لمكافحة التصحر وزحف الرمال. أقل من 1% من حرائق الغابات في البرتغال تسببت في أكثر من 80% من المساحات المتضررة. الفيضانات تتسبب في مقتل نحو 100 شخص شمال شرق الهند. نستهل النشرة. إطلاق حملة البذر الجوي لسنة 2026 بموريتانيا الهادفة إلى تعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك على مساحة تقدر بثمانية ملايين هكتار. وتتميز حملة البذر الجوي لهذه السنة باعتماد تقنيات حديثة لاستعادة الأراضي المتدهورة، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة لنثر البذور في المواقع المستهدفة في 3 مناطق من موريتانيا. وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا مسعودة بنت بحام ولد محمد الغضف أكدت أن البذر الجوي يعد من أكثر الوسائل فعالية لتسريع التجدد الطبيعي في المناطق الشاسعة التي يتعذر الوصول إليها برا، لما يوفره من إسهام في استصلاح المراعي وتثبيت الكثبان الرملية وتحسين خصوبة التربة وتعزيز استعادة الغطاء النباتي. أضافت الوزيرة أن بلادها تواجه تحديات بيئية جسيمة من قبيل التصحر وتدهور الأراضي وتراجع الغطاء النباتي وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية، واعتبرت أن حملة البذر الجوي تعكس التزام موريتانيا بتعزيز واستعادة النظم البيئية ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي وقدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التغير المناخي. إلى البرتغال، أثارت بيانات رسمية أن أقل من 1% من حرائق الغابات التي شهدتها البلاد منذ بداية السنة كانت مسؤولة عن أكثر من 80% من إجمالي المساحات التي أتت عليها النيران. كنز البخاري والتفاصيل.
10: المعهد البرتغالي للمحافظة على الطبيعة والغابات أوضح في تقريره للفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 يوليوز أن البلاد سجلت 5755 حريقا بالمناطق الغابوية والقروية أتت على نحو 53731 هكتارا تشمل الغابات والأحراش والأراضي الزراعية. التقرير أشار إلى أن 44 حريقا كبيرا فقط، أي أقل من 1% من إجمالي الحرائق المسجلة، كانت وراء احتراق أكثر من 43 هكتارا، وهو ما يمثل حوالي 81% من إجمالي المساحة المتضررة. سنة 2026 حتى نهاية يوليوز تعد حسب التقرير ثالث أكثر السنوات تضررا من حيث المساحات المحترقة منذ عام 2016. بعد سنتي 2017 و2022 اللتين شهدتا مواسم حرائق استثنائية في وقت تواجه فيه البرتغال على غرار عدد من بلدان جنوب أوروبا تحديات متزايدة في مكافحة حرائق الغابات خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الجفاف، ما يدفع السلطات إلى تشديد إجراءات الوقاية وتعزيز وسائل التدخل السريع للحد من انتشار النيران.
8: لقي 97 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات في شمال شرق الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت الجمعة في وقت تشهد فيه ولاية آسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات، والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. الفيضانات أثرت على ما يقرب من 170 ألف شخص وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياهها المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. نشكركم مستمعين الأوفياء على حسن المتابعة، في أمان الله.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
12: ريم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وفاء حلاق في المتابعة.
4: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 غشت الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 جوال 1431 الموافق ل 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة التسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
3: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز فادا بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030، وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 من غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
5: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
6: سمعت بأنه كاين القافلة وجيت نستفد، الحمد لله دوزت، جاونا الأطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعية اللي نظمت هاد القافلة.
7: أنا سمعت بهاد القافلة الطبية، جيت حتى أنا من بين جميع المستفيدين من هاد القافلة، جيت دوزت على السكر، دوزت على الأمراض الجلدية.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
3: دوليا أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
4: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. وأضاف أن عملية الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عملية الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34 ألف كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
3: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنمة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
8: جوني مار وهذه كذبة بينه وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
3: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44 ثانية و64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39 و68 جزءا من المئة، وأصبح بوشجدة أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أورش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحات الاستثمارية. وأوضح البلاغ أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في الأوراش التنموية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجديده وتطويره.
1: ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون
13: تدمسا تنونت جوز قزل ننغميسن قماب راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
3: أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تحترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في أفريقيا، وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخية، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
14: داخل ورشة بمدينة طنطان يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحسّاني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
15: صراحة بديت بلياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجة اللي صغيرة، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، أي شي حاجة لقيتها في الزنقة كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها إبداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شوي شوي. شجعوني أهلي، الناس ديولي، أصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجة، كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتجه دوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الاعياد الميلاد، مناسبات وطنيه، هذه كنصنع، كنكتشف وكنصنع. وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا.
14: بهذه المناسبه ابرز الصانع دور المبادره الوطنيه للتنميه البشريه التي ساهمت في تزويد المركز بالتجهيزات والوسائل اللازمة لضمان حسن سير عمليات التكوين، ويتيح هذا الدعم للمستفيدين تعلم مختلف تقنيات العمل بالخشب في ظروف ملائمة وتطوير مهارات تفتح أمامهم آفاق الاندماج الاقتصادي المستدام.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 29 المقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي، وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائزة من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن.
16: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة تعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وفاء حلاق في المتابعة.
4: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه ثم بتاريخ 3 غشت الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 جوال 1431 الموافق 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة التسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
3: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية، لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز فادا بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030، وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد زيد من 2000 شخص من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 من غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يروم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
5: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
6: سمعت بأنه كاين القافلة وجيت نستفد، الحمد لله دوزت، جاونا الأطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعية اللي نظمت هاد القافلة.
7: أنا سمعت بهاد القافلة الطبية، جيت حتى أنا من بين جميع المستفيدين من هاد القافلة، جيت دوزت على السكر، دوزت على الأمراض الجلدية.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
3: دوليا أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
4: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف، وأضاف أن عملية الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عملية الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34 ألف كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
3: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنمة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
8: جوني مار وهذه كذبة بينه وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلقي بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
3: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44 ثانية و64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39 و68 جزءا من المئة، وأصبح بوشجدة أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
16: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
16: ريم راديو.
17: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنوعي مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج

0: في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمد البرلمان الفرنسي بشكل نهائي مؤخرا مشروع قانون يحظر وصول القاصرين دون سن 15 إلى شبكات التواصل الاجتماعي، لتكون فرنسا أول دولة أوروبية تدرج مثل هذا الإجراء في تشريعاتها بهدف تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية. مشروع القانون كان نتيجة تسوية تم التوصل إليها في لجنة مشتركة بين نواب مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، وينص على منع منصات التواصل الاجتماعي من فتح أو الإبقاء على حسابات للقاصرين دون 15 ما لم يتم التحقق من العمر وفقا للمتطلبات التي يحددها القانون. وسيتعين على المنصات المعنية وضع آليات موثوقة للتحقق من العمر، وإلا فستواجه بعض العقوبات. ويستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية المتاحة للجمهور العام مثل إنستغرام، تيك توك، فيسبوك، سناب شات، مع استثناء خدمة المراسلة الخاصة وبعض المنصات ذات الطابع التعليمي على وجه الخصوص. ويمثل اعتماد هذا القانون مرحلة جديدة في الاستراتيجية الفرنسية الرامية إلى حماية القاصرين بشكل أفضل على الإنترنت، خاصة مع تنامي المخاوف بشأن تعرض الشباب للمحتوى العنيف أو غير اللائق والتحرش الإلكتروني والآليات التي تشجع على إدمان الشاشات.
0: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
4: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
3: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات، من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
5: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
6: انا سمعت بهاد القافله الطبيه، جيت شجز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله. جيز دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
3: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
0: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: غيم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15

0: من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة تعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وفاء حلاق في المتابعة.
1: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 أغسطس الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 جوال 1431 الموافق ل 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة تسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة تسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
0: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز أفاد بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 تجسيدا للعناية السامية التي مافت أصاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا، استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 من غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يروم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
4: سمعت بأنه كاينه القافلة وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الأطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعية اللي نظمت هاد القافلة.
5: أنا سمعت بهاد القافلة الطبية، جيت شجز حتى أنا من بين جميع المستفيدين من هاد القافلة، جيز دوزت على السكر، دوزت على الأمراض الجلدية.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
0: دوليا، أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
1: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. وأضاف أن عملية الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عملية الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34,000 كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
0: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنمة تظاهرة اختارت لدورتها الستين شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
6: جوني مار وهذه كذبة بينه وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
0: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44.64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39.68 جزءا من المئة، وأصبح بوشجدة أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. في الموزمبيق، الفاو تدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية. اغتيال مستشار جماعي رميا بالرصاص بجنوب إفريقيا في حادث هو الثالث في أقل من شهرين. غينيا الاستوائية تستضيف دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية لعام 2027. أهلا بكم من جديد. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أعلنت تقديم دعم ل 5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح وصدمات المناخية في شمال الموزمبيق. المشروع الممول من الحكومة اليابانية بمليون دولار شمل أقاليم كابو ديلغادو ونياسا بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتوزيع أزيد من 100 طن من البذور، فضلا عن تدريب المزارعين على تقنيات التكييف المناخي وتوفير معدات زراعية ومضخات مياه. التدخلات الميدانية ساهمت أيضا في قطاع تربية الدواجن، حيث مكنت حملات التلقيح من خفض نسبة النفوق الناجم عن الأمراض من 85% إلى 4%، مما عزز الأمن الغذائي للفئات الأكثر هشاشة. جنوب إفريقيا تشهد حلقة جديدة من أعمال العنف التي تستهدف المسؤولين المحليين إثر اغتيال مستشار جماعي ببلدية إثيكويني رميا بالرصاص بمنطقة كلار ووتر. الحادث الذي يعد الثالث من نوعه في أقل من شهرين يثير قلقا واسعا في أوساط السكان والسلطات المحلية وسط مخاوف من تصاعد الاغتيالات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
8: المتحدث باسم شرطة الإقليم روبرت نيتشيوندا أفاد بأن الضحية كان داخل مكتبه عندما حضر شخص مجهول مدعيا حاجته إلى المساعدة، فخرج المستشار لملاقاته قبل أن يستل المشبه فيه سلاحا ناريا ويطلق عليه عدة رصاصات أردته قتيلا في الحين. الشرطة أكدت أن دوافع الجريمة ما تزال غير معروفة، مشيرة إلى أن مختلف الوحدات الأمنية باشرت تمشيط مسرح الجريمة وجمع الأدلة بالتوازي مع إطلاق عملية مطاردة لتوقيف المشتبه فيه. من جهته وصف رئيس مجلس بلدية إثيكويني ثاباني نياوسي الحادثة بأنه ضربة موجعة للبلدية ولسكان المنطقة، معتبرا أن تنفيذ الجريمة في وضح النهار يعكس جرأة المنفذ وسبق إصراره. أعمال العنف هذه تأتي بعد مقتل مستشار جماعي آخر عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في 20 يونيو الماضي رميا بالرصاص داخل مكتبه ببلدية نيلسون مانديلا باي بعد أقل من ساعة على اغتيال مرشحة عن حزب التحالف الديمقراطي في كيب تاون.
1: بجنوب إفريقيا دائما السلطات الأمنية في البلاد أوقفت أزيد من 80 شخصا بإقليم كوازولو ناتال على خلفية احتجاجات عنيفة مناهضة للمهاجرين غير النظاميين شملت أعمال نهب وتخريب. الشرطة أكدت تعزيز انتشارها لاحتواء الاضطرابات مشددة على أن تطبيق قوانين الهجرة يظل من اختصاص مؤسسات الدولة ولن يتم التسامح مع أي ممارسات خارجة عن القانون. نختم من غينيا الاستوائية التي تستضيف دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية لعام 2027 في مدينة ريابا بجزيرة بيوكو، وذلك بموجب اتفاق وقع أمس في العاصمة مالابو بين اللجنة الأولمبية لغينيا الاستوائية ورابطة اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية. وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن هذا الاتفاق الذي وقعه رئيس اللجنة الأولمبية لغينيا الاستوائية والنائب الأول لرئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يحدد الأسس التنظيمية واللوجستية للحدث. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو،
7: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة تعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيه مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولية. وفاء حلاق في المتابعة.
1: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 أغسطس الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 شوال 1431 الموافق 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة تسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة تسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
0: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز أفاد بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 تجسيدا للعناية السامية التي مافت أصاحب الجلالة الملك محمد السادس يواليها لمغربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 من غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يروم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
4: سمعت بان كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
5: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
0: دوليا أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
1: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. وأضاف أن عمليات الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34,000 كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
0: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنمة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
6: جوني مار وهذه كذبة بينه وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلقي بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
0: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44 ثانية و64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39 ثانية و68 جزءا من المئة، وأصبح بوشجدة أول عداء مغربين يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
12: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها انطلقت بطنجة الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب، وتتواصل فعالية هذه الدورة بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد النجاح الكبير الذي حققته وما زالت تحققه منصة المضيق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذا العام، وتمت برمجة نحو 60 حفلة موسيقيا مجانيا على منصة المدن التي تحتضن فعالياتها تستجيب لأرقى المعايير الدولية. افتتحت أمس بمدينة أكادير المعرض الجماعي أكادير الجوهر الذي يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس ماسا، ويستمر إلى غاية 31 أكتوبر القادم. ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها، وينتقل المعرض بين العوالم التجريدية غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز. إلى مارينا الصعيدية، حيث انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. وعلى مدى 5 أيام من 5 إلى 9 غش ستتواصل الحفلات الموسيقية والأنشطة الفنية التي تبرز غنى الثقافة المغربية وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من 2 إلى 5 مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
9: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من 2 إلى 5 على ريم راديو.
9: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
4: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
5: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله. جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
10: ريم راديو،
9: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من 2 إلى 5 على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
9: ريم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيه مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وفاء حلاق في المتابعة.
1: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 أغسطس الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 جوال 1431 الموافق 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة تسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
0: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز أفاد بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030، وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 من غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يروم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
4: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
5: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
0: دوليا أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
1: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. وأضاف أن عملية الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عملية الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34 ألف كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
0: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنامة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
6: جوني مار، وهذه كذبة بينا وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلقي بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
0: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44 ثانية و64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39 و68 جزءا من المئة. وأصبح بوشجدة أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
9: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين.
9: غيم راديو.

0: انا نهضر على الوليدات مثلا هاد الفئه العمريه بالنسبه لهم هاد الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف هادشي المطالعه يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم ينميو معارفهم يقراو كتبه يقراو التنميه البشريه مثلا يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم يقراو اللغات
1: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف فهمتي كل واحد ومدى الاستيعاب ديال داك الكتبه فهمتي اذا بالنسبه للكتبه حتى التدرج ديالهم فيها مزيان تدريس صغار ما خصوش يقراو واحد شي مسائل كبار منهم فهمتي يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هذا الشيء تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
4: إذاعة الأخبار المغربية. بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
5: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
4: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
6: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026 هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار اذا هذا الشيء كيبين بان هذه النسخه غتكون عاوتاني نسخه ممتازه نسخه ناجحه بكل الامتيازات.
7: بالنسبه للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال الصراب عدد كبير ديال البارديه وعدد كبير ديال

0: التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن تبوريدا التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: داخل ورشة بمدينة طنطان يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحسّاني. وتحت أنظار الصانع التقليدي مع العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
4: صراحة بديت بالياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجة اللي صغيرة، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، أي شي حاجة لقيتها في الزنقة كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها إبداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شجعوني اهلي، الناس ديولي، اصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجه كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتجه دوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الاعياد الميلاد، مناسبات وطنيه، هذه كنكتشف وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا.
3: بهذه المناسبه ابرز الصانع دور المبادره الوطنيه للتنميه البشريه التي ساهمت في تزويد المركز بالتجهيزات والوسائل اللازمه لضمان حسن سير عمليات التكوين، ويتيح هذا الدعم للمستفيدين تعلم مختلف تقنيات العمل بالخشب في ظروف ملائمه وتطوير مهارات تفتح أمامهم آفاق الاندماج الاقتصادي المستدام.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
1: ريم راديو،
6: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار

0: التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وفاء حلاق في المتابعة.
1: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 أغسطس الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 جوال 1431 الموافق ل 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة تسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
0: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز فاد بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6/8 أغسطس الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 1-4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات، من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
4: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
5: انا سمعت بعد القافله الطبيه جيت شجز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
0: دوليا، أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد، والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
1: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. وأضاف أن عمليات الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34,000 كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
0: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتبو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنمة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
6: جوني مار وهذه كذبة بينا وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلقي بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
0: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44.64، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39.68، وأصبح بوشجدة أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بتنجداد استفادة أزيد من 2000 شخص من قافلة طبية متعددة التخصصات. منتدى وطني يبرز إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بطنجة. بطنطان صانع تقليدي ينقل خبرته إلى شباب في وضعية إعاقة. وفي التفاصيل، استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبدأ ونجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات، من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
4: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت، جاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
5: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
0: أبرز المشاركون في منتدى وطني حول تحويلات مغاربة العالم وقطاع الصرف نظم بطنجة إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمملكة. المنتدى الذي نظمته جمعية المرصد المغربي للتنمية بشراكة مع الفيدرالية المغربية لشركات صرف العملات تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج شركاء استراتيجيون في التنمية الاقتصادية والاستثمار يأتي في سياق الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وناقش المشاركون في المنتدى عدة محاور من بينها واقع وآفاق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومستقبل قطاع الصرف في ظل التحول الرقمي وتشجيع الاستثمار المنتج لمغاربة العالم ودور الابتكار في الخدمات المالية والتحويلات الرقمية ومدى مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار والتنمية المستدامة فضلا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والختم من الأقاليم الجنوبية للمملكة وتحديدا بطنطا ماء العينين شاب أخذ على عاتقه مهمة نقل خبرته في الصناعة التقليدية للشباب من ذوي الإعاقة داخل ورشة يتعالى فيها صوت المنشار الكهربائي كاسرا الصمت. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي.
8: داخل ورشة بمدينة طنطا يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحساني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
9: صراحة بديت بالياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجه اللي صغيره، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، اي شي حاجه لقيتها في الزنقه كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها ابداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شجعوني اهلي، الناس ديولي، اصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجه كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتجه دوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع.
0: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: حصادُ الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصادُ الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وفاء حلاق في المتابعة.
6: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 أغسطس الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 جوال 1431 الموافق ل 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة تسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
5: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية، لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز فاد بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 من غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يروم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
7: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
4: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
8: سمعت بأنه كاين القافلة وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الأطباء من مراكش، كنشكرهم وكنشكروا الجمعية اللي نظمت هاد القافلة.
9: أنا سمعت بعد القافلة الطبية جيت شجز حتى أنا من بين جميع المستفيدين من هاد القافلة، جيز دوزت على السكر، دوزت على الأمراض الجلدية.
4: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
5: دوليا أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
6: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف، وأضاف أن عمليات الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34,000 كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
5: في شأن ثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنامة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
10: جوني مار وهذه كذبة بينا وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
5: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة واحدة وأربعة وأربعين ثانية وأربعة وستين جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39 و68 جزءا من المئة، وأصبح بوشجدة أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
3: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
10: مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الإيكولوجية، معكم عثمان برباش، والبداية بالعناوين. في موريتانيا إطلاق حملة البذر الجوي على مساحة تناهز 8 ملايين هكتار لمكافحة التصحر وزحف الرمال. أقل من 1% من حرائق الغابات في البرتغال تسببت في أكثر من 80% من المساحات المتضررة. الفيضانات تتسبب في مقتل نحو 100 شخص شمال شرق الهند. نستهل النشرة. إطلاق حملة البذر الجوي لسنة 2026 بموريتانيا الهادفة إلى تعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك على مساحة تقدر ب8 ملايين هكتار. وتتميز حملة البذر الجوي لهذه السنة باعتماد تقنيات حديثة لاستعادة الأراضي المتدهورة، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة لنثر البذور في المواقع المستهدفة في 3 مناطق من موريتانيا. وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا مسعودة بنت بحام ولد محمد الغضف أكدت أن البذر الجوي يعد من أكثر الوسائل فعالية لتسريع التجدد الطبيعي في المناطق الشاسعة التي يتعذر الوصول إليها برا، لما يوفره من إسهام في استصلاح المراعي وتثبيت الكثبان الرملية وتحسين خصوبة التربة وتعزيز استعادة الغطاء النباتي. أضافت الوزيرة أن بلادها تواجه تحديات بيئية جسيمة من قبيل التصحر وتدهور الأراضي وتراجع الغطاء النباتي وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية، واعتبرت أن حملة البذر الجوي تعكس التزام موريتانيا بتعزيز واستعادة النظم البيئية ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي وقدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التغير المناخي. إلى البرتغال. أثارت بيانات رسمية أن أقل من 1% من حرائق الغابات التي شهدتها البلاد منذ بداية السنة كانت مسؤولة عن أكثر من 80% من إجمالي المساحات التي أتت عليها النيران. كنز البخاري والتفاصيل.
11: المعهد البرتغالي للمحافظة على الطبيعة والغابات أوضح في تقريره للفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 يوليوز أن البلاد سجلت 5755 حريقا بالمناطق الغابوية والقروية، أتت على نحو 53731 هكتارا تشمل الغابات والأحراش والأراضي الزراعية. التقرير أشار إلى أن 44 حريقا كبيرا فقط، أي أقل من 1% من إجمالي الحرائق المسجلة، كانت وراء احتراق أكثر من 43 هكتارا، وهو ما يمثل حوالي 81% من إجمالي المساحة المتضررة. سنة 2026 حتى نهاية يوليوز تعد حسب التقرير ثالث أكثر السنوات تضررا من حيث المساحات المحترقة منذ عام 2016. بعد سنتي 2017 و2022 اللتين شهدتا مواسم حرائق استثنائية في وقت تواجه فيه البرتغال على غرار عدد من بلدان جنوب أوروبا تحديات متزايدة في مكافحة حرائق الغابات خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الجفاف، ما يدفع السلطات إلى تشديد إجراءات الوقاية وتعزيز وسائل التدخل السريع للحد من انتشار النيران.
10: لقي 97 شخصا على الأقل مسرعهم جراء الفيضانات في شمال شرق الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت الجمعة في وقت تشهد فيه ولاية آسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات، والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. الفيضانات أثرت على ما يقرب من 170 ألف شخص وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياهها المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. نشكركم مستمعين الأوفياء على حسن المتابعة، في أمان الله.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
12: ريم راديو،
13: ريم راديو،
14: الخبر من المصدر.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: ريم راديو،
13: ريم راديو،
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولية. وفاء حلاق في المتابعة.
6: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 غشت الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711 الصادر في 20 شوال 1431 الموافق 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة تسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة تسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
5: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز فادا بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواليها لمغاربة العالم وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 من غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يروم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
7: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
4: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
8: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
9: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
4: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
5: دوليا أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
6: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وتيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. وأضاف أن عملية الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عملية الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود. نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34,000 كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
5: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنامة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
10: جونيمار وهذه كذبة بينا وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلقي بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
5: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44 ثانية و64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39 ثانية و68 جزءا من المئة. وأصبح بوشجدة أول عداء مغربين يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
14: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. العزلة الاجتماعية من الظواهر الإنسانية اللي كتزاد انتشارا في العصر الحديث رغم التقدم الكبير في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، ويقصد بالعزلة الاجتماعية ضعف العلاقات الاجتماعية أو انقطاعها ما بين الفرد والمحيط دياله، سواء كان بإرادته أو نتيجة ظروف خارجة على إرادته. فالإنسان بطبيعته كائن اجتماعي محتاج للتواصل والتفاعل مع الآخرين حتى يحقق توازن النفسي والعاطفي والاجتماعي، ومن اللي كيفقد هذا التواصل أو كيضعف كتظهر آثار سلبية كتمس الفرد والأسرة والمجتمع. لذلك صبحت العزلة الاجتماعية من القضايا اللي كتحظى باهتمام علماء النفس والاجتماع وصناع القرار، لما لها من انعكاسات على جودة الحياة والصحة النفسية والتنمية الاجتماعية. والعزلة الاجتماعية كتعدد الأسباب ديالها وكتختلف باختلاف الظروف الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ديال كل فرد، من أهمها التطور التكنولوجي المفرط، بحيث أدى الاعتماد الكبير على الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي لتقليل فعل التواصل المباشر بين الأفراد، وصبحوا الكثير من الأفراد كيقضيوا ساعات طويلة أمام الشاشات على حساب اللقاءات العائلية والاجتماعية. ورغم أن هذه الوسائل كتهدف لتقريب المسافات، فاستخدامها المفرط يقدر يؤدي لشعور الفرد بالوحدة والعزلة على المحيط دياله. وحتى المشاكل النفسية كتعتبر من أبرز أسباب العزلة الاجتماعية، بحال الاكتئاب والقلق الاجتماعي والخوف من التعامل مع الآخرين. فالفرد اللي كيعاني من هذه الاضطرابات يقدر يتجنب المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو تكوين علاقات، وهذا الأمر كيزيد من العزلة دياله وكيأثر على صحته النفسية. ومن الأسباب أيضا ديال هذه العزلة التفكك الأسري وضعف الروابط العائلية، لأن الخلافات المستمرة داخل الأسرة أو غياب الحوار والتفاهم بين أفرادها كتؤدي لشعور الفرد بعدم الانتماء وبغياب الراحة النفسية، وكيلجأ للانسحاب من الحياة الاجتماعية كرد فعل دياله. والظروف الاقتصادية هي الأخرى كتلعب دور مهم في ظهور العزلة الاجتماعية، بحيث يمكن تؤدي البطالة أو الهشاشة لفقدان الثقة بالنفس وتقليل فرص المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وهذا يقدر يدفع بعض الأفراد للابتعاد على البيئة الاجتماعية. وحتى بعض المراحل العمرية ديال الفرد ممكن تكون سبب زيادة احتمالات العزلة، خاصة عند كبار السن اللي كيفقدوا أصدقاء لهم أو ما كيبقاوش يمارسوا أي نشاط، وحتى بالنسبة للأفراد اللي مصابين بأمراض مزمنة.

الوحدة والحزن، وتقدر تطور القلق مزمن ويشعر الفرد المعزول بأنه غير مرغوب فيه أو غير قادر على بناء علاقات ناجحة، وهذا كينعكس سلبا على تقديره لذاته. أما من الناحية الصحية، تبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن العزلة الاجتماعية كترتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة واضطرابات النوم، ويمكن تأثر في الشهية والنشاط البدني، وهذه الأمور كلها تقدر تكون عندها تداعيات على الصحة العامة للفرد. وعلى المستوى الاجتماعي، كيفقد الفرد تدريجيا مهارات التواصل والتفاعل مع الآخرين، وكيصبح أقل قدرة على التعاون والعمل الجماعي، وهذا عنده تداعيات سلبية على نجاحه الدراسي أو المهني أو في الحياة الشخصية، وكيحد أيضا من المشاركة دياله في الأنشطة المجتمعية. أما من الناحية الاقتصادية، فالعزلة صعيبة بالنسبة للفرد، كتسبب ليه في انخفاض الإنتاجية وعدم القدرة على الحصول على فرص عمل جديدة أو الحفاظ على اللي عنده، خاصة إذا كانت مرتبطة بمشاكل نفسية، كيكون غير مستقر وغير مرتاح في أي عمل كيمشي ليه، وهذا كيأثر على أدائه الوظيفي وتجاربه المهنية. وأثار العزلة الاجتماعية ما كتوقفش عند الفرد وحده، ولكن كتأثر على الأسرة دياله وعلى المجتمع، وانتشارها بالأفراد كيؤدي لضعف التماسك الاجتماعي وتراجع قيم التضامن والتعاون بالأفراد، وكتقلل أيضا من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. ومن جهة أخرى، تقدر تؤدي العزلة لانتشار بعض السلوكيات السلبية، بحال الإدمان على المخدرات أو الكحول، أو تبني سلوكيات عنيفة، أو إلى الانحراف بكل أشكاله، خاصة عند الشباب اللي ما عندهمش دعم من قبل الأسر ديالهم. والحد من العزلة الاجتماعية حسب الأخصائيين النفسيين وأيضا الاجتماعيين اللي كيعملوا بشكل مشترك لدعم الفرد، يمكن يتم عبر إجراءات كتشترك فيها الأسرة والمدرسة والمؤسسات. وأهم هاد الإجراءات هو تعزيز دور الأسرة في توفير بيئة فيها حوار وتفاهم واستماع وانتباه لسلوكيات الأبناء، وتشجيعهم على التعبير على مشاعرهم، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والتربوية اللي ممكن تحفز على بناء علاقات اجتماعية وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي، والانخراط في الجمعيات والأندية والأنشطة الرياضية لما لها من دور مهم جدا في توسيع شبكة العلاقات الاجتماعية وقتل هذه العزلة، مع ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون وسيلة للتواصل الحقيقي، مع ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون وسيلة للتواصل الحقيقي وماشي بديل على العلاقات الإنسانية المباشرة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان

0: بخدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وفاء حلاق في المتابعة.
1: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 أغسطس الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 جوال 1431 الموافق ل 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة تسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة تسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
0: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز فاد بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6/8 أغسطس الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات، من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
4: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
5: انا سمعت بعد القافله الطبيه جيت جيز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيز دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
0: دوليا، أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد، والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
1: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. وأضاف أن عمليات الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34,000 كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
0: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنامة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
6: جوني مار وهذه كذبة بينا وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلقي بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
0: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44.64، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39.68، وأصبح بوشجدة أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
7: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: إن غميزني بكرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسك زلنين غميزن قماب راديو.

0: امسفليت نقط امسفليت نغي عزاني نازل في اللوني نقط لام غوسك زل تمزيغت ترزم تموست نغا وسنا مور تقمين تمدين تدوز دوغ تسرتيت تمدين تغطان جاية القافلة تقمين تمدين تدوز دوغي مغربين تمغربين يزدغن غبرة البلاغة تموستين ما تستنفيد تعليماتي قلداني انو قليد محمد وصدي صربية تنصر دي تهدفنا فد اتفكية الرعاية دابه ريستا هماني مغربين ديزدغن غبرة المغرب دافا ديستاج بتطلعات لانتظارات نسن دوفا الكاي الجودة الخدمات دياسني تقدم دات قرب لدراء انامون تنمورين القافلة يد تقايات مبادرة توجاني مغربين براغ الحملة تنامور ديت نظام تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم غالحالة ننزويد المنزل ترتقع المديرية العامة الأرصاد الجوية يرغون زوين غصادق العدد انتغرمين تمازيرت سلونا كل جنوب الشرقي الشرق دل جنوب الأقاليم الصحراوية ديرغ شوية غواد ملوية شمال المنطقة الشرقية السايس دوغن سنتمنات الغرب دوزا غار نتاد لا درحمنا دوغن سنتمنات نسوسا دراتي لولا كرانتا قوتي من درع دولا تنقادو نزار ديمي كنت بروري غل مرتفعات الأطلس دوزا غار نسغت سجين الغرب دل جنوب الشرقي الشرق نتمازير دولا الشرق ولا الجنوب الأقاليم الصحراوية تسكفال انترغير ادرحات ما بين 26 درجة ولا 30 درجة تسجين الجنوب الشرقي الجنوب الشمال الشرق الأقاليم الجنوبية دواد ملوية دوغن سنتمنات نشياد ما تسوس ما بين 14 درجة 20 درجة المرتفعات الأطلس 8 سواحل دوغنس الأقاليم الجنوبية ما بين 20 درجة 26 درجة ما يبقى نقط مناضين تمازيرت أن غروسين غبيسنا أنتون أنت اللي غادي والمنتخب نامور المغرب غبطولة العالم لألعاب القوى الدو 20 سنة ذات نظم الغر الولايات المتحدة الأمريكان غد مدينة ناراغون يريد سنات الميداليات يتنور غديات البرونزة الميدالية نور غير بحت عمادة بوشدا سباقنا 800 متر استوقيت دقيقة 44 ثانية 64 جزء من المئة مكل يربح حسام الرضواني الميدالية تبرونزيت غسباق 1500 متر اللي غادي والمركز ويسكراد استوقيت 3 دقائق 39 ثانية 68 جزء من المئة صغي كادر تكمل المغرب المشاركة صغى البطولة يضغى المركز ويس 15 ما بين 147 اتحاد دينامو يشاركنا أرغي دار الكمة يمسلين غير الزانين تيقيرا ننغميسنا دارون تيني أرض رياضين إن شاء الله
1: إنغميسني بكرة إنماضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نينغميسن قماب راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو
2: غيم راديو
1: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
3: التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوب إفريقيا بهدفين لواحد وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، موضحا أن التأهل للمونديال كان الهدف الأول للمنتخب الوطني. وبخصوص مباراة نصف النهائي المقبلة يوضح فيلدا: المنتخب سيتعرف على منافسه عقب مواجهة نيجيريا والكاميرون، فالمنتخب الوطني يعرف المنتخبين جيدا وسبق له مواجهتهما. الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
1: غيم راديو،
2: غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وفاء حلاق في المتابعة.
4: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 غشت الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 شوال 1431 الموافق 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة تسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
0: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز فاد بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 من غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يروم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
5: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
3: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
6: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
7: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت شجز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
3: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
0: دوليا أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلاق.
4: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. وأضاف أن عمليات الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34,000 كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
0: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتبو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنامة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
8: جوني مار وهذه كذبة بينا وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتبو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتبو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
0: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44 و64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39 و68 جزءا من المئة. وأصبح بوشجدة أول عداء مغربين يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
10: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها انطلقت بطنجة الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. وتتواصل فعالية هذه الدورة بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد النجاح الكبير الذي حققته وما زالت تحققه منصة المضيق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذا العام. وتمت برمجة نحو 60 حفلا موسيقيا مجانيا على منصات المدن التي تحتضن فعالياتها تستجيب لأرقى المعايير الدولية. افتتحت أمس بمدينة أكادير المعرض الجماعي أكادير الجوهر الذي يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس ماسا، ويستمر إلى غاية 31 أكتوبر القادم. ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها. وينتقل المعرض بين العوالم التجريدية غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز. إلى مارينا السعيدية، حيث انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. وعلى مدى 5 أيام من 5 إلى 9 غش ستتواصل الحفلات الموسيقية والأنشطة الفنية التي تبرز غنى الثقافة المغربية وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: تعزيز للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
5: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
3: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية
6: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد. الحمد لله دوزت، جاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
7: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله. جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
3: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، المغرب يحتل المركز 15 من أصل 147 اتحادا وطنيا. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة تعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. بلاغ للوزارة أوضح أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إيلاء عناية خاصة بالمغاربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، والتي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالات الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وفاء حلاق في المتابعة.
4: الوكالة أوضحت في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 غشت الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640/26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 الصادر في 20 جوال 1431 الموافق ل 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة تسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة تسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.
0: أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق فضلا عن بنية تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. بلغ المركز فادا بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حامل المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد زيد من 2000 شخص من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 من غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنتي تنجداد والمناطق المجاورة استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يروم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
5: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
3: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
6: سمعت بأنه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هاد القافله.
7: انا سمعت بهاد القافله الطبيه، جيت حتى انا من بين جميع المستفيدين من هاد القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
3: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
0: دوليا أعلنت كندا حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب البلاد والتي تواجه حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. عودة إليك وفاء حلق.
4: في هذا الإطار أكد رجال الإطفاء أن وثيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف، وأضافوا أن عمليات الاستجابة الطارئة تعطلت بسبب شدة الحرائق إلى جانب ضعف شديد في الرؤية. من جانبه قال رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد أيبي في بلاغ: نعلم أن هناك خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، ونعلم أيضا أن بعض الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين بعدما تغيرت الظروف بسرعة كبيرة. وأبرز المسؤول أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق. من جهته أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس برجال الإطفاء في البلاد الذين يعملون بلا كلل لضمان سلامة المواطنين. وقال كارني: الحكومة الفيدرالية مستعدة للمساعدة ودعم حكومة كولومبيا البريطانية في هذه الجهود، نتضامن مع جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، وأمل أن يتمكنوا من العودة إليها سالمين في أقرب وقت. وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34 ألف كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة.
0: في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزنمة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعار ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
8: جوني مار وهذه كذبة بينا وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلقي بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
0: رياضيا، أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت بالولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44 ثانية و64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الروداني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39 ثانية و68 جزءا من المئة. وأصبح بوشجدة أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الروداني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين: ميت جداد استفادته أزيد من 2000 شخص من قافلة طبية متعددة التخصصات. منتدى وطني يبرز إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بطنجة. بطنطان صانع تقليدي ينقل خبرته إلى شباب في وضعية إعاقة. وفي التفاصيل، استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. التفاصيل في التقرير التالي.
3: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
5: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة لنا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
3: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
6: سمعت بأنه كاين القافلة وجيت نستفد، الحمد لله دوزت، جاونا الأطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعية اللي نظمت هاد القافلة.
7: أنا سمعت بهاد القافلة الطبية، جيت حتى أنا من بين جميع المستفيدين من هاد القافلة، جيت دوزت على السكر، دوزت على الأمراض الجلدية.
3: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
0: أبرز المشاركون في منتدى وطني حول تحويلات مغاربة العالم وقطاع الصرف نظم بطنجة إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمملكة. المنتدى الذي نظمته جمعية المرصد المغربي للتنمية بشراكة مع الفيدرالية المغربية لشركات صرف العملات تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج شركاء استراتيجيون في التنمية الاقتصادية والاستثمار، يأتي في سياق الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وناقش المشاركون في المنتدى عدة محاور من بينها واقع وآفاق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومستقبل قطاع الصرف في ظل التحول الرقمي وتشجيع الاستثمار المنتج لمغاربة العالم ودور الابتكار في الخدمات المالية والتحويلات الرقمية ومدى مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار والتنمية المستدامة فضلا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والختم من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

0: إلى قطع مستوحاة من التراث الحسّاني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ما على عينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
1: صراحة بديت بالياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجة اللي صغيرة، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، أي شي حاجة لقيتها في الزنقة كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها إبداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شوي شوي شجعوني اهلي، الناس ديولي، اصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجه كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الاعياد الميلاد، مناسبات وطنيه، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع.
2: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

حصادُ الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وبدأنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات أراضية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. مغاربيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يؤكد أن توحيد المؤسسة العسكرية لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. على الصعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار دولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بجديد أحوال الطقس ببلادنا. من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعمالة بولمان، خنيفرة، ميدلتا، ورزازات، تارودانت، تنغير، الحوزة، في جيج، جرادة، زلالة، بني ملال، إفران، جرسيف وتوريرت، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 11 مساء. جهويا، استفاد زيادة من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجارية بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. بقية التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش

0: نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة لنا اللي هي منطقة تين جداد. من خلال الزيارة ديالنا واحد 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
1: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
2: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
3: انا سمعت بعد القافله الطبيه جيت جيز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيز دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
1: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
4: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26,000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
5: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات، تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
4: مغربيا اللحظة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوعية المنصرمة أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قبلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. من الخبر المغربي الدولي، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق الصين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
6: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نيغدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
4: دوليا، دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحة الخضراء بمنتزه برومو تانجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 غشت الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل أن نجح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بؤر حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية، مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بادرت السلطات كإجراء احترازية إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار، وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
7: في مباراة ودية احتضنها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الأنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 و59. واختتم ريان أيتنوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
4: وهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري.

0: الإذاعة الأقرب إليكم كريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش الحمراء، تتبدى جبال الأطلس الكبير الوسطى شامخة تلامس السماء، حيث يمتد المنتزه الوطني لتبقال بين قمم شاهقة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، ليشكل أحد أبرز الوجهات الجبلية بالمغرب، وفضاء استثنائيا تتعانق فيه روعة الطبيعة مع غنى الثلاث الثقافي المحلي. تبدأ الرحلة من هذا الفضاء الاستثنائي بلوحة إرشادية وتوجيهية ترحب بالزوار وتمدهم بالإجراءات اللازمة والنصائح الضرورية لضمان صعود آمن نحو المرتفعات، مما يمنح المغامرين شعورا بالطمأنينة قبل بدء رحلتهم في أول محمية وطنية أحدثت بالمملكة في 19 يناير عام 1942، ممتدة اليوم على مساحة شاسعة تقارب 38 ألف هكتار من الطبيعة المحمية. ومع بداية كل صباح تنبض الممرات الجبلية المؤدية إلى المنتزه بالحركة والحيوية، حيث يتوافد الزوار الأجانب والمحليون والرياضيون والمغامرون من مختلف أنحاء العالم. يجمعهم شغف واحد يسيرون به في مختلف المسالك الطبيعية، حاملين حقائبهم وأحلامهم ببلوغ القمم العالية واستكشاف واحد من أكثر المجالات الجبلية تنوعاً وجمالاً بالمغرب. إن الهدف الأسمى للكثير منهم هو بلوغ أعلى قمة في جمال إفريقيا، قمة جبل تبقال الأسطورية التي يبلغ ارتفاعها 4167 متراً، مما يجعل هذا المكان قبلة عالمية مفضلة لعشاق التحدي والمشي الجبلي وتسلق القمم الشاهقة. وفي غمرة هذا الاستكشاف يبرز الدور المحوري للمسؤولين عن المنتزه، والذين يتواجدون في الميدان لتأطير وتوجيه الزائرين ومراقبة شروط السلامة، حرصا على أمن الضيوف وحماية الساكنة المحلية. هذا الحضور التنظيمي يمنح الرحلة بعدا من الأمان، وهي تمر عبر المنازل الطينية والحجرية الجميلة التي تجسد العمارة المتجدرة في التاريخ وروعة الهوية الأمازيغية، وصولا إلى محطة التلفريك الذي يعد نشاطا ترفيهيا ممتعا يتيح للسياح فرصة التحليق فوق بوابات المنتزه الشهيرة كأوكيمدن وأوريكا للاستمتاع بالمناظر من الأعلى. وبالانتقال إلى قاع الوديان ينفتح المشهد البصري على أرض شاسعة وممتدة يتوسطها نهر مائي جار، ليعكس دور المنتزه الحيوي كخزان مائي استراتيجي هائل بفضل مجاري مائية رئيسية هي نفيس وكيكايا وسوس ودرعا، والتي تستمد مياهها المتدفقة من ينابع غنية تمنح المنطقة أهمية بيئية كبيرة تتجاوز حدود المجال الجغرافي للمنتزه لتسقي مناطق شاسعة من المملكة. واليوم يعد المنتزه الوطني لتبقال نموذجا متميزا للسياحة البيئية والمستدامة، حيث تعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات في إطار تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 على تنزيل برنامج متكامل وطموح لتهيئة وتثمين المنتزه سياحيا وبيئيا.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: الخبر من المصدر.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: داخل ورشة بمدينة طنطان يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحساني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
2: صراحة بديت بالياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجة اللي صغيرة، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، أي شي حاجة لقيتها في الزنقة كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها إبداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شوي شوي. شجعوني أهلي، الناس ديولي، أصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجة، كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الأعياد، الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنكتشف. وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت أنني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا.
1: بهذه المناسبة أبرز الصانع دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تزويد المركز بالتجهيزات والوسائل اللازمة لضمان حسن سير عمليات التكوين، ويتيح هذا الدعم للمستفيدين تعلم مختلف تقنيات العمل بالخشب في ظروف ملائمة وتطوير مهارات تفتح أمامهم آفاق الاندماج الاقتصادي المستدام.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وبدأنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخة راضية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. مغربيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يؤكد أن توحيد المؤسسة العسكرية لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. على الصعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار دولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بجديد أحوال الطقس ببلادنا. من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعمالة بولمان، خنيفرة، ميدلتا، ورزازات، تارودانت، تنغير، الحوزة، في جيج، جرادة، زلالة، بني ملال، إفران، جرسيف، وتوريرت، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 11 مساء. جهويا، استفاد زيادة من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجارية بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
4: سمعت بأن كاين القافلة وجيت نستفد، الحمد لله دوزت، جاونا الأطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعية اللي نظمت هذه القافلة.
5: أنا سمعت بعد القافلة الطبية، جيت حتى أنا من بين جميع المستفيدين من هذه القافلة، جيت دوزت على السكر، دوزت على الأمراض الجلدية.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
1: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26 و2000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
6: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أجدير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
1: مغربيا اللحظة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوعية المنصرمة أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. من الخبر المغربي إلى الدولي، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق الصين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
7: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نجدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
1: دوليا دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تينغير سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 أغشت الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل أن نجح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بؤر حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بذلت السلطات كإجراء احترازية إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
6: في مباراة ودية احتضنها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الأنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 والتاسعة والخمسين. واختتم ريان أيتنوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
1: وهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد.

0: عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. وأوضح البلاغ أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في الأوراش الثانوية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجديده وتطويره.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
4: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس العمل الاجتماعية لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني مع ريفهم.
5: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعة مقسمة على أربعة مراحل. المخيم طبيعة الحال كيأطروا واحد مجموعة من الأطر التربوية والإدارية واللي مختارة بعناية فائقة من طرف لجنة اللي كتصل انتقاء الأطر. أطر اللي بطبيعة الحال عندها تجربة وعندها كفاءة عالية في هذه الفئة ديال اليافعين اللي كتختار بطبيعة الحال على فئة الأطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لأن عندها خصوصية كتخص هذه الفئة ديال اليافعين.
3: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
6: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف ضمن العديد من الورشات.
3: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
0: ريم راديو. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أورش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. وأوضح البلاغ أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في الأوراش الثانوية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجسيده وتطويره.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تحترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في أفريقيا، وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخية، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وبدأنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات أراضية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. مغربيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يؤكد أن توحيد المؤسسة العسكرية لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. على الصعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار دولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بجديد أحوال الطقس ببلادنا. من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعمالة بولمان، خنيفرة، ميدلتا، ورزازات، تارودانت، تنغير، الحوزة، في جيج، جرادة، زلالة، بني ملال، إفران، جرسيف، وتوريرت، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 11 مساء. جهويا، استفاد زيادة من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجارية بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 41 سنين هذه، خدينا على العاتق ديالنا باش نبدأ ونجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
4: سمعت بأنه كاين القافلة وجيت نستفد، الحمد لله دوزت، جاونا الأطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعية اللي نظمت هذه القافلة.
5: أنا سمعت بهذه القافلة الطبية، جيت حتى أنا من بين جميع المستفيدين من هذه القافلة، جيت دوزت على السكر، دوزت على الأمراض الجلدية.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
1: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26 و2000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
6: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
1: مغربيا اللحظة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوعية المنصرمة أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن دبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب تأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على طرف الآخر. من الخبر المغربي الدولي، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق ياسين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
7: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نيغدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
1: دوليا دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تانجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 غشت الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل النجاح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بؤر حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بادرت السلطات كإجراء احترازية إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
6: في مباراة ودية احتضرها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الأنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 و59. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا، ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
1: وهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد.

0: نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف هادشي المطالعه يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم ينميو معارفهم يقراو كتبه يقراو التنميه البشريه مثلا يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم يقراو اللغات
1: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف فهمتي كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه فهمتي اذا بالنسبه للكتوبه التدرج ديالهم فيه مزيان تدري صغار ما خصوش يقراو واحد شي مسائل كبار منهم فهمتي يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم
2: تحس ان القراءه واحد العالم عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه
3: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي لا كونفرساسيون باش كتجي يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز
4: أخبار المغرب والعالم
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمد البرلمان الفرنسي بشكل نهائي مؤخرا مشروع قانون يحظر وصول القاصرين دون سن 15 إلى شبكات التواصل الاجتماعي، لتكون فرنسا أول دولة أوروبية تدرج مثل هذا الإجراء في تشريعاتها بهدف تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية. مشروع القانون كان نتيجة تسوية تم التوصل إليها في لجنة مشتركة بين نواب مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، وينص على منع منصات التواصل الاجتماعي من فتح أو الإبقاء على حسابات للقاصرين دون 15 ما لم يتم التحقق من العمر وفقا للمتطلبات التي يحددها القانون. وسيتعين على المنصات المعنية وضع آليات موثوقة للتحقق من العمر، وإلا فستواجه بعض العقوبات. ويستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية المتاحة للجمهور العام مثل إنستغرام، تيك توك، فيسبوك، سناب شات، مع استثناء خدمة المراسلة الخاصة وبعض المنصات ذات الطابع التعليمي على وجه الخصوص. ويمثل اعتماد هذا القانون مرحلة جديدة في الاستراتيجية الفرنسية الرامية إلى حماية القاصرين بشكل أفضل على الإنترنت، خاصة مع تنامي المخاوف بشأن تعرض الشباب للمحتوى العنيف أو غير اللائق والتحرش الإلكتروني والآليات التي تشجع على إدمان الشاشات.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
4: نتأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوب

0: فقالهم مواجهتهما الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وبدأنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات أراضية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. مغربيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يؤكد أن توحيد المؤسسة العسكرية لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. على الصعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار دولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بجديد أحوال الطقس ببلادنا. من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم متر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعمالة بولمان، خنيفرة، ميدلتا، ورزازات، تارودانت، تنغير، الحوزة، في جيج، جرادة، زلالة، بني ملال، إفران، جرسيف، وتوريرت، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 11 مساء. جهويا، استفاد زيادة من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجارية بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب

0: العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
1: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
2: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت جيز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيز دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
0: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
3: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26 ألفين من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
4: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات، تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
3: مغربيا اللحظة، كذا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. من الخبر المغربي إلى الدولي، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق الصين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
5: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نجدة ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
3: دوليا، دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تنجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 غشت الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل أن نجح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بوار حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية، مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بادرت السلطات كإجراء احترازي إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار، وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
6: في مباراة ودية احتضنها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الأنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 و59. واختتم ريان أيتنوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
3: وهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو. إنغمي سنين كرة. إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت. قوس قزيل إنغمي سن جماب راديو.

0: امس فليت نقط امس فليت نغير زاني نازل في اللون نقط لام غوسك زل تمزيغت ترزم تموست نغا وسنا مور تقمين تمدين تدوز دوغ تسرتيت تمدين تغطنجا يتلقافلة تقمين تمدين تدوز دوغي مغربين تمغربين يزغن غبرة البلاغ تموستينا مستنفيد تعليماتي قلداني انو قليد محمد وصديس ربية تنصر دي تهدفنا فد أتفكية الرعاية دابه ريست هماني مغربين ديزدغن غبرة المغرب دافا ديستاج بتطلعات لانتظارات نسن دوفالك الجودة الخدمات ديسني تقدم دات تقرب لدرائنا مون تنمرنا القافلة يد تقايات مبادرة دي توجاني مغربين براغ الحملة تنامور دي تنضم تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم الحالة ننزويد المنزل ترتقى على المديرية العامة الأرصاد الجوية يرغون زوين غصادق العدد تغرمين تمزيرت سلونا كل جنوب الشرقي الشرق الجنوب الأقاليم الصحراوية ديرغ شوية غواد ملوية شمال المنطقة الشرقية السايس دوغنس نطمنات الغرب دوزا غار نتادلا درحمنا دوغنس نطمنات نسوسا دراتي لولا كرانتا قوتي من درع دولا تنقادو نزار ديمي كنت بروري غل مرتفعات الأطلس دوزا غار نسغت سجين الغرب دي الجنوب الشرقي الشرق نتمزير دولا الشرق ولا الجنوب الأقاليم الصحراوية تسكفا لانترغير درحات ما بين 26 درجة ولا 30 درجة تسجين الجنوب الشرقي الجنوب الشمال الشرق الأقاليم الجنوبية دواد ملوية دوغنس نطمنات نشياد ما تسوس ما بين 14 درجة 20 درجة المرتفعات الأطلس 8 سواحل دوغنس الأقاليم الجنوبية ما بين 20 درجة 26 درجة ما يبقى نقط مناضين تمزيرت ان غروسين غبيسنا انت اللي غادي ويل المنتخب نامور المغرب بطوله العالم لالعاب القوى الدو 20 سنه دات تنضم الولايات المتحده الامريكان غت مدينه ناراغون يريد سنات الميداليات هي تنور غديات البرونز الميداليه نور غير بحت عماده بوشداغ سباق 800 متر استوقيت دقيقه 44 ثانيه 64 جزء من المئة كل يربح اسامه الرضواني الميداليه تاع برونزيت سباق 1500 متر اللي غادي ويل المركز ويسكراد استوقيت 3 دقائق 39 ثانية 68 جزء من المئة صغيكات دار تكمل المغرب المشاركة صغل بطولة يدغل مركز ويس 15 ما بين 147 اتحاد دانامور يشاركنا أرغي دار الكمال يمسلين غير الزانين تيقيرا ننغميسنا دارون تيني أرض رياضين إن شاء الله
1: إنغميسني بكرة إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسك زيل نين غميسن غماب راديو غيم راديو
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو
1: ريم راديو
2: الخبر من المصدر
3: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من سكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة
4: هاد القافلة هادي اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هاد المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد من خلال الزيارة ديالنا 1-4 سنين هادي خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة
3: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
5: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
6: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
3: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وبدأنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات أراضية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. مغاربيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يؤكد أن توحيد المؤسسة العسكرية لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. على الصعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار دولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بجديد أحوال الطقس ببلادنا. من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعمالة بولمان، خنيفرة، ميدلتا، ورزازات، تارودانت، تنغير، الحوزة، في جيج، جرادة، زلالة، بني ملال، إفران، جرسيف، وتوريرت، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 11 مساء. جهويا، استفاد زيادة من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجارية بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من سكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة لنا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبدأ ونجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
4: سمعت بأنه كاين القافلة وجيت نستفد، الحمد لله دوزت، جاونا الأطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعية اللي نظمت هذه القافلة.
5: أنا سمعت بهذه القافلة الطبية، جيت حتى أنا من بين جميع المستفيدين من هذه القافلة، جيت دوزت على السكر، دوزت على الأمراض الجلدية.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
1: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26 و2000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
6: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
1: مغربي بيان اللحظة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. من الخبر المغربي إلى الدولي، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق ياسين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
7: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نجدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
1: دوليا، دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تينجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 أغشت الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل أن نجح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بؤر حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية، مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بادرت السلطات كإجراء احترازية إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
6: في مباراة ودية احتضرها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الأنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 والتاسعة والخمسين. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
1: وهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. مستهلنا لهذا اليوم بكأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026، حيث حجز المنتخب الوطني المغربي مقعده في المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب مولاي الحسن بالرباط لحساب دور الربع النهائي. لبؤات الأطلس تمكننا من افتتاحية التسجيل في حدود الدقيقة 31 عن طريق سكينة أزراوي من كرة عرضية محكمة كما من صاحبة الاختصاص سناء أيت الحاج، واضعة المنتخب الوطني في المقدمة، فيما عززت حنان أيت الحاج النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة 52 إثر عرقلة غزلان الشباك داخل منطقة العمليات، مؤكدة تفوق اللبؤات. هدف منتخب جنوب أفريقيا الوحيد حمل توقيع تيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 مستغلة تراجع المنتخب المغربي، غير أن الهدف لم يحل دون تأهل اللبؤات إلى المربع الذهبي وبطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم البرازيل 2027. وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إجراء قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 يوم الاثنين بالمملكة. الكاف أوضح على موقعه الرسمي أنه سيتم إجراء القرعة بمركب محمد السادس لكرة القدم ابتداء من الساعة 6 مساء بتوقيت المملكة، مشيرا إلى أن المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى النهائيات ستتعرف بهذه المناسبة على خصومها ومشوارها في دور المجموعات لهذه المنافسة القارية الكبيرة. ويحتضن المغرب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة خلال الفترة ما بين 12 والحادي والعشرين من أكتوبر المقبل، والتي ستجمع أفضل منتخبات القارة في هذه الرياضة التي تزداد جودة وتوهجا وإشعاعا على الصعيد الدولي. هذه الدورة ستشهد مشاركة 8 منتخبات تمكنت من حجز تذكرة التأهل، وهي الجزائر، أنغولا ومصر وليبيا والمغرب البلد المضيف وموزمبيق وتنزانيا وزامبيا. في الشأن الدولي، أعلن النادي أكاديميكو دي فيزيو البرتغالي تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي محمد بولديني بعقد يمتد لموسم واحد إلى غاية يونيو 2027. بولديني البالغ من العمر 30 سنة يعود إلى البطولة البرتغالية بعد فسخ عقده مع ديبورتيفو لا كورونيا الإسبانية وعقب لعبه في صفوف غرناطة على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي. في إطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد، تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية له قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبية. إبراهيم مباي افتتح التسجيل مبكرا لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان مبويمو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32. وفي عالمية الدراجات، توجد الدراج المغربي إبراهيم الصباحي بالجائزة الكبرى شانتال بايا في إطار السباق الدولي للدراجات الجبلية فئة النخبة التي جرت منافسات نسختها الثانية بمنتجع باغوفيت بالكاميرون بمشاركة نخبة من ممارسي هذه الرياضة بعدد من البلدان الأفريقية والأوروبية. تتويج إبراهيم الصباحي عن نادي أكادير للدراجات الجبلية جاء بعد منافسة قوية وشرسة في الكيلومترات الأخيرة لسباق اختراق الضاحية أولمبي مع الهولندي فاندربيلت جول من نادي جلوبال سايكلين تيم، حيث تفوق عليه بالسرعة النهائية بعد قطعه مسافة 45 كيلومترا في زمن قدره 1:24:32 في محل ثالثا الرواندي بانزي بخاري مسجلا توقيت 1:05:05. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تحترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في أفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخية، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو ديلا إسبريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وبدأنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخة أراضية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. مغاربيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يؤكد أن توحيد المؤسسة العسكرية لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. على الصعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار دولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بجديد أحوال الطقس ببلادنا. من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعمالة بولمان، خنيفرة، ميدلتا، ورزازات، تارودانت، تنغير، الحوزة، في جيج، جرادة، زلالة، بني ملال، إفران، جرسيف وتوريرت، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 11 مساء. جهويا، استفاد زيادة من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجارية بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. بقية التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
4: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت، جاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هاد القافله.
5: انا سمعت بهاد القافله الطبيه، جيت شجز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هاد القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
1: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26,000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
6: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
1: مغربيا اللحظة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوعية المنصرمة أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. من الخبر المغربي إلى الدولية، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق الصين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
7: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نيغدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
1: دوليا دائما، أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تينغير سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 غشت الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل أن نجح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بؤر حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بادرت السلطات كإجراء احترازية إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
6: في مباراة ودية احتضنها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الأنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 و59، واختتم ريان أيتنوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
1: وهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. العزلة الاجتماعية من الظواهر الإنسانية اللي كتزاد انتشارا في العصر الحديث رغم التقدم الكبير في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، ويقصد بالعزلة الاجتماعية ضعف العلاقات الاجتماعية أو انقطاعها ما بين الفرد والمحيط دياله، سواء كان بإرادته أو نتيجة ظروف خارجة على إرادته. فالإنسان بطبيعته كائن اجتماعي محتاج للتواصل والتفاعل مع الآخرين حتى يحقق توازن النفسي والعاطفي والاجتماعي، وملي كيفقد هذا التواصل أو كيضعف كتظهر آثار سلبية كتمس الفرد والأسرة والمجتمع. لذلك صبحت العزلة الاجتماعية من القضايا اللي كتحظى باهتمام علماء النفس والاجتماع وصناع القرار، لما لها من انعكاسات على جودة الحياة والصحة النفسية والتنمية الاجتماعية. والعزلة الاجتماعية كتعدد الأسباب ديالها وكتختلف باختلاف الظروف الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ديال كل فرد، من أهمها التطور التكنولوجي المفرط، بحيث أدى الاعتماد الكبير على الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي لتقليل فعل التواصل المباشر بين الأفراد، وصبحوا الكثير من الأفراد كيقضيوا ساعات طويلة أمام الشاشات على حساب اللقاءات العائلية والاجتماعية. ورغم أن هذه الوسائل كتهدف لتقريب المسافات، فاستخدامها المفرط يقدر يؤدي لشعور الفرد بالوحدة والعزلة على المحيط دياله. وحتى المشاكل النفسية كتعتبر من أبرز أسباب العزلة الاجتماعية، بحال الاكتئاب والقلق الاجتماعي والخوف من التعامل مع الآخرين. فالفرد اللي كيعاني من هذه الاضطرابات يقدر يتجنب المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو تكوين علاقات، وهذا الأمر كيزيد من العزلة دياله وكيأثر على صحته النفسية. ومن الأسباب أيضا ديال هذه العزلة التفكك الأسري وضعف الروابط العائلية، لأن الخلافات المستمرة داخل الأسرة أو غياب الحوار والتفاهم بين أفرادها كتؤدي لشعور الفرد بعدم الانتماء وبغياب الراحة النفسية، وكيلجأ للانسحاب من الحياة الاجتماعية كرد فعل دياله. والظروف الاقتصادية هي الأخرى كتلعب دور مهم في ظهور العزلة الاجتماعية، بحيث يمكن تؤدي البطالة أو الهشاشة لفقدان الثقة بالنفس وتقليل فرص المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وهذا يقدر يدفع بعض الأفراد للابتعاد على البيئة الاجتماعية. وحتى بعض المراحل العمرية ديال الفرد ممكن تكون سبب زيادة احتمالات العزلة، خاصة عند كبار السن اللي كيفقدوا أصدقاء لهم أو ما كيبقاوش يمارسوا أي نشاط. وحتى بالنسبة للأفراد اللي مصابين بأمراض مزمنة، لأنهم يقدروا يلقوا صعوبة في الاندماج في المجتمع، وما يمكنش إغفال تأثير بعض الأزمات بحال ظهور بعض الأوبئة اللي تقدر تفرض التباعد الاجتماعي لفترات طويلة، بحال اللي وقع مثلا في كورونا، وكتأدي هذه الأزمات لضعف العلاقات الإنسانية وكتزيد من الشعور بالوحدة. والعزلة الاجتماعية عندها آثار متعددة كتمس الجوانب النفسية والجسدية والاجتماعية ديال الفرد. فعلى المستوى النفسي كتزيد من الشعور بالوحدة والحزن، وتقدر تطور القلق مزمن، ويشعر الفرد المعزول بأنه غير مرغوب فيه أو غير قادر على بناء علاقات ناجحة، وهذا كينعكس سلبا على تقديره لذاته. أما من الناحية الصحية، تبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن العزلة الاجتماعية كترتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة واضطرابات النوم، ويمكن تأثر في الشهية والنشاط البدني، وهذه الأمور كلها تقدر تكون عندها تداعيات على الصحة العامة للفرد. وعلى المستوى الاجتماعي كيفقد الفرد تدريجيا مهارات التواصل والتفاعل مع الآخرين، وكيصبح أقل قدرة على التعاون والعمل الجماعي، وهذا عنده تداعيات سلبية على نجاحه الدراسي أو المهني أو في الحياة الشخصية، وكيحد أيضا من المشاركة دياله في الأنشطة المجتمعية. أما من الناحية الاقتصادية فالعزلة صعيبة بالنسبة للفرد، كتسبب ليه في انخفاض الإنتاجية وعدم القدرة على الحصول على فرص عمل جديدة أو الحفاظ على اللي عنده، خاصة إذا كانت مرتبطة بمشاكل نفسية، كيكون غير مستقر وغير مرتاح في أي عمل كيمشي ليه، وهذا كيأثر على أدائه الوظيفي وتجاربه المهنية. وأثار العزلة الاجتماعية ما كتوقفش عند الفرد وحده، ولكن كتأثر على الأسرة دياله وعلى المجتمع، وانتشارها بالأفراد كيؤدي لضعف التماسك الاجتماعي وتراجع قيم التضامن والتعاون بالأفراد، وكتقلل أيضا من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. ومن جهة أخرى تقدر تؤدي العزلة لانتشار بعض السلوكيات السلبية بحال الإدمان على المخدرات أو الكحول أو تبني سلوكيات عنيفة أو إلى الانحراف بكل أشكاله، خاصة عند الشباب اللي ما عندهمش دعم من قبل الأسر ديالهم. والحد من العزلة الاجتماعية حسب الأخصائيين النفسيين وأيضا الاجتماعيين اللي

0: التواصل الاجتماعي حتى تكون وسيلة للتواصل الحقيقي، مع ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون وسيلة للتواصل الحقيقي وماشي بديل على العلاقات الإنسانية المباشرة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وأهلا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات أراضية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. مغربيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يؤكد أن توحيد المؤسسة العسكرية لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. على الصعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار دولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بجديد أحوال الطقس ببلادنا. من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 من متر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعمالة بولمان، خنيفرة، ميدلتا، ورزازات، تارودانت، تنغير، الحوزة، في جيج، جرادة، زلالة، بني ملال، إفران، جرسيف، وتوريرت، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 11 مساء. جهويا، استفاد زيادة من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجارية بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
4: سمعت بانه كاين القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت، جاوا لنا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
5: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين

0: تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
1: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26 و2000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
2: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات، تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
1: مغربيا اللحظة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن دبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب تأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على طرف الآخر. من الخبر المغربي الدولي، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق ياسين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
3: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نيغدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
1: دعا دوليا دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تانجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 غشت الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل النجاح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بؤر حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية، مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بادرت السلطات كإجراء احترازية إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار، وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
2: في مباراة ودية احتضرها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الأنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 59. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
1: وهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في نشرة الاقتصادية، معكم عثمان برباش، والبداية بالعناوين. احتفاء بمغاربة العالم، المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي يعبئ برامج متميزة للمواكبة دعما لأوراش المغرب في أفق 2030. بطنجة، منتدى وطني يبرز إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار. الأسهم الأوروبية تستقر وسط ضبابية إعادة فتح مضيق هرمز. وفي التفاصيل، عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. كما جاء في بلاغ للمركز بأنه وبمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030، وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرهم التنمية التي تشهدها المملكة. كما يعزز تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة التي تروم إلى التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. كما أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في أوراش التنموية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم، انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجسيده وتطويره. وفي طنجة، أبرز المشاركون في منتدى وطني حول تحويلات مغاربة العالم وقطاع الصرف إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمملكة. ويأتي هذا المنتدى الذي نظمته جمعية المرصد المغربي للتنمية بشراكة مع الفيدرالية المغربية لشركات صرف العملات تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج شركاء استراتيجيون في التنمية الاقتصادية والاستثمار، في سياق الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. كنز البخاري والتفاصيل.
3: المشاركون في المنتدى ناقشوا عدة محاور، من بينها واقع وأفاق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومستقبل قطاع الصرف في ظل التحول الرقمي وتشجيع الاستثمار المنتج لمغاربة العالم ودور الابتكار في الخدمات المالية والتحويلات الرقمية ومدى مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار والتنمية المستدامة، فضلا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. صديق بن زينة، رئيس جمعية المرصد المغربي للتنمية سينجتيكا، أبرز أن تنظيم هذا المنتدى نابع من إيمان المرصد بأن مغاربة العالم يشكلون رصيدا وطنيا ثمينا لا تقتصر مساهمتهم على التحويلات المالية فحسب، بل تمتد لتشمل ما راكموه من كفاءات وخبرات وشبكة من العلاقات الدولية، بما يمكنهم من الإسهام في بناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية واستدامة. وأبرز أن هذا المنتدى ينعقد انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والعناية الخاصة التي يوليها جلالته لمغاربة العالم. وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في الانتقال من تشخيص الإكراهات إلى اقتراح حلول عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير قطاع الصرف وتيسير مصادر الاستثمار لفائدة مغاربة العالم، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
2: وفي الشأن الدولي لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر، إذ أبقت حالة الضبابية بالشأن إعادة فتح مضيق هرمز أسعار النفط مرتفعة، في حين يترقب المستثمرون أسبوعا حافلا بالبيانات الاقتصادية. وصعد المؤشر القياسي حوالي 2% خلال الأسبوع الماضي، وسجل مستوى إغلاق قياسيا الجمعة بدعم من رهانات المستثمرين على خفض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة بعد بيانات توظيف ضعيفة، إلى جانب نتائج أعمال قوية للشركات على جانب الأطلسي. وصعد قطاع الطاقة الأوروبي حوالي 1% مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 0.6 إلى أكثر من 83 دولار للبرميل، رغم أن الشحن عبر المضيق لا يزال عند مستويات منخفضة. وتصدر بذلك قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع 0.7، في حين تراجعت أسهم قطاع الإعلام 0.7. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الاقتصادية، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: إنغميس نيم كورا. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن جماب راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وبدأنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخة أراضية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. مغاربيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يؤكد أن توحيد المؤسسة العسكرية لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. على الصعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار دولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بجديد أحوال الطقس ببلادنا. من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعمالة بولمان، خنيفرة، ميدلتا، ورزازات، تارودانت، تنغير، الحوزة، في جيج، جرادة، زلالة، بني ملال، إفران، جرسيف وتوريرت، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 11 مساء. جهويا، استفاد زيادة من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجارية بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة لنا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
4: سمعت بأنه كاين القافلة وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الأطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعية اللي نظمت هاد القافلة.
5: أنا سمعت بهاد القافلة الطبية، جيت شجز حتى أنا من بين جميع المستفيدين من هاد القافلة، جيز دوزت على السكر، دوزت على الأمراض الجلدية.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
1: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26,000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
6: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
1: مغربيا اللحظة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوعية المنصرمة أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. من الخبر المغربي إلى الدولي، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق الصين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
7: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نيغدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
1: دوليا دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تنجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 غشت الجاري أسفر عن تدمير زهائي 550 هكتارا قبل أن نجح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بؤر حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بادرت السلطات كإجراء احترازي إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
6: في مباراة ودية احتضنها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الانجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 والتاسعة 59. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
1: وهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية، وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل، أخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا بك الأخت رغدة.
1: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
2: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير الأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات، وخصوصا الأمهات.
1: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع، خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
2: حليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها، ومجخصيصا طفل كي تكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها طفل سنتين على الأقل، وكي تكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا لا في المستقبل. يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون لها أي تغيير.
1: نعم. كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضيع ديالها؟
2: هو أنا كنت كلم ديما على 6 أشهر، لا نقاش فيها. يعني هذه 6 أشهر عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا، وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف، وبدأ أمهات المجتهدات كيظنوا أن مع هاد الحرارة كيطلب نزيدوا الماء. يعني الطفل هذا خطأ كبير. حليب الأم متكون يعني أصلا كثير من الماء، كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى أن رسالة اليوم نعطيها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في 6 أشهر الأولى.
1: حالة ما أن الأم أعطت للرضيع الماء في 6 أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج عليه؟ شنو المخاطر اللي ممكن أنها تنتج؟
2: يعني مخاطر ديال الماء هو أنها نذكروا أن الهضم بالنسبة للطفل في هذا السن المبكرة كيحتاج الماء يعني ديال المعدني، أو ماء اللي هو كيكون تخيطي، يعني غير صالح بتاتا للجهاز الهضمي ديال الطفل.
1: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبة للرضاعة للأم؟
2: سؤال جميل، لأن الأم بعض الأمهات للأسف كيعندهم واحد الخلط، كيظنوا أن الرضاعة فيها الجانب سلبي أكثر من إيجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعة، أشياء أخرى، ولكن نراها خطأ، لأنه العكس كيكون. الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم. أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير، وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعة كتساعد على هذاك تغيير الحجم والرجوع إلى أصل الطبيعي. وحاجة تانية هو أن التغيير هذا كينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولادة، في حماية كبيرة لصحة الأم ولحياة الأم في الدقائق أو الساعات أو الأيام الأولى. وكذلك بالنسبة للبريفونسون أو الوقاية المستقبلية من أمراض التدي، وهذه في حد ذاتها حاجة كبيرة.
1: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصة بالنسبة للأمهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء أنها ترضع، مثلا
2: بالنسبة للحالات النادرة اللي يمكن الأم ما ترضعش، هي مثلا إذا كانت أم تحت تخدير مثلا بعد قيصارية، يعني في بضع ساعات، مش مدة كبيرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كاين أسباب مثل أدوية. هناك أدوية ضد مناعية كما كنسميوها بالفرنسية إيمونو سوبريسور، أو أدوية النساء اللي كيتناولوا أقراص يعني الأمراض النفسية، بعض منها كيمنع الرضاعة. غالبا بسيط يعني هاد 2 أو 3 الحوايج. أو بطبيعة الحال إذا كانت الأم لا قدر الله عندها سرطان أكتيف. واحد النقطة مهمة هي من سواج، وهذه كتسألوا عليها النساء بزاف، مثلا الأمهات اللي فايتين دايرين جراحات صغيريه او تكبيريه للثدي تجميليه او صحيه، هذا لا يمنع من الرضاعه.
1: طيب دكتور هشام، ما هي الاخطاء الاكثر شيوعا التي تقع فيها المراه المرضعه في الايام الاولى من الرضاعه؟
2: يعني بالنسبه للحليب اللي كنقتنيوه من صيدليه، انا ماشي ضد، ولكن في حالات خاصه للام يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصاوب من حليب يعني البقر، بالنسبه لي غير صالح يعني للاطفال، الا في حاله نقص اللي كنساعدوا به في التغذيه المغربيه. كنظن احنا متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعه، وبطبيعه الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائيه اللي كيعطيها الطبيب.
1: شكرا لك دكتور هشام جيك، الاخصائي طبي النساء والتوليد وامراض الثدي.
2: شكرا لكم.
1: الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا. الرضاعه الطبيعيه ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحه الطفل والام. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: إنغمي سنين كرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أيضا إخبار جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات أراضية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. على صعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار الدولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. كولومبيا جددت اليوم التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الرشي.
8: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد، ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
7: جديد حول الطقس ببلادنا، من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعملات بولمان، خنيفرة، ميدلتا، وجزات تارودانت، تنغير الحوزة في جيج، جرادة، أزلالة، بني ملال، هفران، جرسيف وتوريت، وذلك اليوم من الساعة 1 بعد الزوال إلى 11 مساء. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، تم اليوم بعملة صغيرة تمارة تنظيم لقاء تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000. وشكل هذا اللقاء الذي ترأسه عامل عملة صغيرة تمارة مصطفى النوحي بحضور عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المحليين، إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا المغرب مغاربان مقيمين بالخارج، شكل مناسبة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم وانشغالاتهم، فضلا عن تثمين أدوارهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة. هذا التصريح لكل من سعيد العريبي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمل تسخيرة تمارة، ومحمد جماع المكلف بمهمة بالوكالة الحضرية لتسخيرة تمارة.
5: احتفاء باليوم الوطني للمهاجر والذي يصادف 10 مغشت 2026، تحتفي عمالة أسخرة تمارة بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع مغاربة المقيمين بالخارج من خلال انفتاح قدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة، حيث أشرف السيد عامل عمالة أسخرة تمارة على زيارة مجموعة من الإدارات التي تشتغل بشكل دائم لمواكبة أوراش المغاربة المقيمين بالخارج على صعيد العمالة والإنصات إلى مشاكلهم سواء الإدارية أو المالية على مستوى العمالة.
9: كنستقبلوا حنا هنايا كما كتشوفوا، كنستقبلوا المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم طلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم، كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة على أساس أنهم هما ما عندهمش الوقت الكافي باش يمكن لهم يتابعوا اسمتو، إذا تنعطيهم واحد الأولوية في إطار يعني مع المصالح المعنية بالملفات ديالهم. هذا العام الوكالة الحضارية ديال الجهة اللي ضمنها الوكالة الحضارية ديال سخيرة تمارة، وكاين الوكالة الحضارية ديال الرباط سالة، وكاين الوكالة الحضارية ديال قنيطرة سيدي قاسم، وكاين الوكالة الحضارية ديال الخميسات. تنظموا إطار يعني إلا بغينا نقولوا تضامني، تنظموا واحد لستوند، تنديروا واحد لستوند، كاين واحد لستوند في المطار، المطار ديال الرباط سالة، وكاين ستوند في محطة ديال الرباط أبدان لاستقبال الجالية اللي يلاه كيوصلوا للأرض الوطن، باش كنوجهوهم لهذا المجهود اللي تيدار ديال المواكبة، ونستمعوا لهم ونشوفوا شنو هما الطلبات ديالهم.
7: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26 و2000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
10: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد لشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
7: مغربيا اللحظة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوعية المنصرمة أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قبلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. من الخبر المغربي إلى الدولية، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق الصين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
11: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نيغدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
7: دوليا دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تانجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 غشت الجاري أسفر عن تدمير زهائي 550 هكتارا قبل أن نجح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بوار حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بذلت السلطات كإجراء احترازية إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
10: في مباراة ودية احتضرها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الانجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 والتاسعة 59. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
7: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بتنجداد استفادة أزيد من 2000 شخص من قافلة طبية متعددة التخصصات. منتدى وطني يبرز إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بطنجة. بطنطان صانع تقليدي ينقل خبرته إلى شباب في وضعية إعاقة. وفي التفاصيل، استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. التفاصيل في التقرير التالي.
12: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
13: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة لنا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
12: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
14: سمعت بأنه كاين القافلة وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الأطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعية اللي نظمت هاد القافلة.
15: أنا سمعت بهاد القافلة الطبية، جيت شجز حتى أنا من بين جميع المستفيدين من هاد القافلة، جيز دوزت على السكر، دوزت على الأمراض الجلدية.
12: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
16: أبرز المشاركون في منتدى وطني حول تحويلات مغاربة العالم وقطاع الصرف نظم بطنجة إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمملكة. المنتدى الذي نظمته جمعية المرصد المغربي للتنمية بشراكة مع الفيدرالية المغربية لشركات صرف العملات تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج شركاء استراتيجيون في التنمية الاقتصادية والاستثمار، يأتي في سياق الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وناقش المشاركون في المنتدى عدة محاور من بينها واقع وآفاق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومستقبل قطاع الصرف في ظل التحول الرقمي وتشجيع الاستثمار المنتج لمغاربة العالم ودور الابتكار في الخدمات المالية والتحويلات الرقمية ومدى مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار والتنمية المستدامة فضلا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والختم من الأقاليم الجنوبية للمملكة وتحديدا بطنطان، ماء العينين شاب أخذ على عاتقه مهمة نقل خبرته في الصناعة التقليدية للشباب من ذوي الإعاقة داخل ورشة يتعالى فيها صوت المنشار الكهربائي كاسرا الصمت. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي.
17: داخل ورشة بمدينة طنطان يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحساني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
18: صراحة بديت بالياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجه اللي صغيره، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، اي شي حاجه لقيتها في الزنقه كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها ابداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شجعوني اهلي، الناس ديولي، اصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجه كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتجه دوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنكتشف.
16: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام حصاد الجهاد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين.

0: الجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات نارادية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. صعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار الدولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. كولومبيا جددت اليوم التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الرشي.
1: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
0: جديد حول الطقس ببلادنا، من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعملات بولمان، خنيفرة، ميدلتا، وزازات، تارودانت، تنغير الحوزة في جيج، جرادة، أزلالة، بني ملال، هفران، جرسيف وتوريت، وذلك اليوم من الساعة 1 بعد الزوال إلى 11 مساء. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، تم اليوم بعملة صغيرة تمارة تنظيم لقاء تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراس المغرب 30 و2000. وشكل هذا اللقاء الذي ترأسه عامل عملة صغيرة تمارة مصطفى النوحي بحضور عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المحليين إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا المغرب مغاربان مقيمين بالخارج، شكل مناسبة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم وانشغالاتهم، فضلا عن تثمين أدوارهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة. هذا التصريح لكل من سعيد العريبي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة تسخيرة تمارة، ومحمد جماع المكلف بمهمة بالوكالة الحضرية لتسخيرة تمارة.
2: احتفاء باليوم الوطني للمهاجر والذي يصادف 10 مغشت 2026، تحتفي عمالة أسخرة تمارة بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع مغاربة المقيمين بالخارج من خلال انفتاح قدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة، حيث أشرف السيد عامل عمالة أسخرة تمارة على زيارة مجموعة من الإدارات التي تشتغل بشكل دائم لمواكبة أوراش المغاربة المقيمين بالخارج على صعيد العمالة والإنصات إلى مشاكلهم سواء الإدارية أو المالية على مستوى العمالة.
3: كنستقبلوا حنا هنايا كما كتشوفوا كنستقبلوا مواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم طلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم، كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة. لا

0: الاساس انهم هما ما عندهمش الوقت الكافي باش يمكن لهم يتابعوا اسمتو، اذا تنعطيهم واحد الاولويه في اطار يعني مع المصالح المعنيه بالملفات ديال هذا العام. الوكاله الحضاريه ديال الجهه اللي ضمنها الوكاله الحضاريه ديال الصخيره التماره، وكاين الوكاله الحضاريه ديال الرباط سله، وكاين الوكاله الحضاريه ديال قنيطره سيدي قاسم، وكاين الوكاله الحضاريه ديال الخميسات. تنظموا اطار يعني الا بغينا نقولوا تضامني، تنظموا واحد لي ستوند، تنديروا واحد لي ستوند. كاين واحد لو ستوند في المطار، المطار ديال الرباط سله، وكاين ستوند في محطه ديال الرباط اكداد لاستقبال الجاليه اللي يلاه كيوصلوا للارض الوطن، باش كنوجهوهم لهذا المجهود اللي تيدار ديال المواكبه، نستمعوا لهم ونشوفوا شنو هما الطلبات ديالهم.
1: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26,000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
2: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات، تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
1: مغربيا اللحظة، كذا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. من الخبر المغربي إلى الدولية، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق الصين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
3: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نجدة ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
1: دوليا، دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تانجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 غشت الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل أن نجح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بوار حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية، مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بذلت السلطات كإجراء احترازية إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار، وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
2: في مباراة ودية احتضنها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 59. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
1: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
7: انطلقت بكورنيشية برقراق بالرباط فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الوداية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى في إطار الاحتفالات بذكرى عيد العرش المجيد. فقرات هذه التظاهرة الفنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استهلت بحفل أحياه الفنان فؤاد الزبادي الذي قدم باقة من روائع الموسيقى العربية والمغربية الكلاسيكية في أمسية امتزجت فيها الألوان الغنائية المغربية بالمشرقية، قبل أن يوشح بدرع المهرجان عرفانا بما قدمه للفن المغربي والعربي. السهرة الافتتاحية تميزت أيضا بتكريم الفنان محمود مقري باعتباره أحد أعمدة الفن المغربي، إذ نجح في المزج بين الأغنية المغربية وموسيقى الروك وأسهم بإبداعه في إثراء الساحة الموسيقية الوطنية، كما منح الموسيقى المغربية إشعاعا وحضورا على الصعيد الدولي. الأمنية، كما شهدت الأمسية الغنائية مشاركة فنانين آخرين مغاربة وأجانب، في مقدمتهم الفنانة البلغارية ديانا دفوفا التي أمتعت جمهور العدوتين بمقتطفات من الأغاني التراثية البلغارية، إلى جانب الفنان والمطرب والملحن المغربي أيوب التجاني الذي قدم مختارات من الأغاني المغربية الأصيلة، والفنانة فاطمة الزهراء العروسية التي تفاعلت مع الجمهور من خلال أداء باقة متنوعة من أغانيها بمصاحبة الأورجسترا متعددة الثقافات للمغرب بقيادة المايسترو حمزة أمسكرة رئيسة المجلس الوطني للموسيقى والمدير العام للمهرجان وفاء بناني. أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الدورة 14 تتميز ببرمجة فنية متنوعة تراعي مختلف الأذواق مع الحرص على تقديم الجديد في كل دورة.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي، وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن.
4: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس،
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارة نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وشمال الشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق الشياظمة وسوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

0: العربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة. غيم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغربي على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. صعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار الدولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. كولومبيا جددت اليوم التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الراشي.
2: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
1: جديد حول الطقس ببلادنا، من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعملات بولمان، خنيفرة، ميدلتا، وززات، تارودانت، تنغير الحوز، في جيج، جرادة، أزلالة، بني ملال، هفران، جرسيف وتوريت، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 11 مساء. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، تم اليوم بعملة صغيرة تمارة تنظيم لقاء تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000. وشكل هذا اللقاء الذي ترأسه عامل عملة صغيرة تمارة مصطفى النوحي بحضور عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المحليين إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا المغرب مغاربة المقيمين بالخارج. شكل مناسبة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم وانشغالاتهم، فضلا عن تثمين أدوارهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة. هذا التصريح لكل من سعيد العريبي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة صغيرة تمارة، ومحمد جماع المكلف بمهمة بالوكالة الحضرية لصغيرة تمارة.
3: احتفاء باليوم الوطني للمهاجر والذي يصادف 10 مغشت 2026، تحتفي عمالة الصخيرة تمارة بهذا اليوم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع مغاربة المقيمين بالخارج من خلال انفتاح قدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة، حيث أشرف السيد عامل عمالة الصخيرة تمارة على زيارة مجموعة من الإدارات التي تشتغل بشكل دائم لمواكبة أوراش المغاربة المقيمين بالخارج على صعيد العمالة والإنصات إلى مشاكلهم سواء الإدارية أو المالية على مستوى العمالة.
4: كنستقبلوا حنا هنايا كما كتشوفوا كنستقبلوا المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم طلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم، كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة على أساس أنهم هما ما عندهمش الوقت الكافي باش يمكن لهم يتابعوا سميتو، إذا تنعطيهم واحد الأولوية في إطار يعني مع المصالح المعنية بالملفات ديالهم. هذا العام الوكالة الحضارية ديال الجهة اللي ضمنها الوكالة الحضارية ديال الصخيرة التمارة، وكاين الوكالة الحضارية ديال الرباط سالا، وكاين الوكالة الحضارية ديال قنيطرة سيدي قاسم، وكاين الوكالة الحضارية ديال الخميسات. تنظموا إطار يعني إلا بغينا نقولوا تضامني، تنظموا واحد لستوند، تنديروا واحد لستوند، كاين واحد لستوند في المطار ديال الرباط سالا، وكاين ستوند في محطة ديال الرباط أبدان لاستقبال الجالية اللي يلاه كيوصلوا للأرض الوطن باش كنوجهوهم لهذا المجهود اللي تيدار ديال المواكبة، ونستمعوا لهم ونشوفوا شنو هما الطلبات ديالهم.
1: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26 و2000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
5: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات، تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
1: مغربيا اللحظة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية، إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. من الخبر المغربي الدولي، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق الصين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
6: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين.
2: حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نيغدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
1: دوليا، دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تانجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 غشت الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل أن نجح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بؤر حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية، مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بذلت السلطات كإجراء احترازية إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار، وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
5: في مباراة ودية احتضرها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 59. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
1: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
5: النشرة الرياضية لهذا اليوم، أهلا بكم. ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا السيدات المغرب 2026، منتخب ملاوي والكاميرون يكملان عقد المربع الذهبي بعد تجاوزهما على التوالي منتخبي غانا ونيجيريا، ليضمن بذلك بطاقتي العبور إلى نهائيات كأس العالم البرازيل 2027. وتجاوز المنتخب الكاميروني نظيره النيجيري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، فيما تجاوز منتخب مالاوي نظيره منتخب غانا بهدفين مقابل هدف على أرضية ملعب المدينة بالرباط. وسيواجه منتخب مالاوي منتخب الجزائر الأربعاء انطلاقا من الساعة 6 مساء لحساب نصف النهائي الأول على أن يسدل الستار على هذه الأمسية باصطدام منتخب الكاميرون بنظيره المغربي على الساعة 9 مساء. دوليا، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأحد عودة المدافع الدولي لوكا دين إلى صفوفه بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى سنة 2029. النادي الباريسي أوضح أن دين سيرتدي القميص رقم 12 ليعود بذلك إلى الفريق بعد أكثر من 10 أعوام على مغادرته. هذا وعبر اللاعب الفرنسي عن فخره بالعودة إلى باريس سان جيرمان قائلا: أنا فخور جدا بالعودة إلى باريس سان جيرمان بعد المغامرة الرائعة التي عشتها هنا قبل أكثر من 10 سنوات. وفي إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره أمام أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز ب3-1 في مباراة ودية احتضنها ملعب كأس العالم في سيول ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. وافتتح خورخي دومينغيز التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 و59. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ومن بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت من 5-9 أغسطس في الولايات المتحدة، حيث تبوأ المغرب المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44.64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الردواني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39.68 جزءا من المئة. بوشجدة أصبح أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الردواني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميدالية بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. والختم من عالم الدراجات النارية، أحرز الإسباني راول فيرنانديز سائق فريق تراك هاوس أبريليا جائزة بريطانيا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي، محققا ثاني انتصار في مسيرته. أشكركم مستمعينا الأوفياء على حسن المتابعة، في أمان الله.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أيضا إخبار جديد من الذاتية الأخبارية المغربية، ريم راديو، أهلا بكم. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. في نشرة إنذارية برتغالية، زخة رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. على صعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار الدولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. كولومبيا جددت اليوم التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الرشي.
5: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
4: جديد حول الطقس ببلادنا، من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعملات بولمان، خنيفرة، ميدلتا، ورزازات تارودانت، تنغير الحوزة في جيج، جرادة، أزلالة، بني ملال، هفران، جرسيف وتوريت، وذلك اليوم من الساعة 1 بعد الزوال إلى 11 مساء. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، تم اليوم بعملة صغيرة تمارة تنظيم لقاء تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000. وشكل هذا اللقاء الذي ترأسه عامل عملة صغيرة تمارة مصطفى النوحي بحضور عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المحليين إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا المغرب مغاربة المقيمين بالخارج، شكل مناسبة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم وانشغالاتهم فضلا عن تثمين أدوارهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة. هذا التصريح لكل من سعيد العريبي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمل تسخيرة تمارا ومحمد جماع المكلف بمهمة بالوكالة الحضرية لصخيرة تمارا.
1: احتفاء باليوم الوطني للمهاجر والذي يصادف 10 مغشت 2026 تحتفي عمالة صخيرة تمارا بهذا اليوم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع مغاربة المقيمين بالخارج من خلال انفتاح قدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة، حيث أشرف السيد عامل عمالة صخيرة تمارا على زيارة مجموعة من الإدارات التي تشتغل بشكل دائم لمواكبة أوراش المغاربة المقيمين بالخارج على صعيد العمالة والإنصات إلى مشاكلهم سواء الإدارية أو المالية على مستوى العمالة.
2: كنستقبلوا حنا هنايا كما كتشوفوا كنستقبلوا المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم طلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجه خاصه على اساس انهم هما ما عندهمش الوقت الكافي باش يمكن لهم يتابعوا سميتو، اذا تنعطيهم واحد الاولويه في اطار يعني مع المصالح المعنيه بالملفات ديالهم. هذا العام الوكاله الحضاريه ديال الجهه اللي ضمنها الوكاله الحضاريه ديال صخيره تمارا وكاين الوكاله الحضاريه ديال الرباط سالا وكاين الوكاله الحضاريه ديال قنيطره سيدي قاسم وكاين الوكاله الحضاريه ديال الخميسات تنظموا اطار يعني الا بغينا نقولوا تضامني تنظموا واحد لي ستوند تنديروا واحد لي ستوند كاين واحد لو ستوند في المطار المطار ديال الرباط سالا وكاين ستوند في محطه ديال الرباط اكداد لاستقبال الجاليه اللي يلاه كيوصلوا للارض الوطن باش كنوجهوهم لهذا المجهود اللي تيدار ديال المواكبه ونستمعوا لهم ونشوفوا شنو الطلبات ديالهم.
4: في خبر آخر يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26 و2000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
6: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
4: مغربيا اللحظة كذا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قبلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على طرف الآخر. من الخبرية المغربية الدولية، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق ياسين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
7: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نيغدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
4: دوليا، دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تنجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 أغسطس الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل أن نجح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بؤر حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية، مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بادرت السلطات كإجراء احترازي إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار، وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
8: في مباراة ودية احتضرها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الأنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز ب3-1. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 و59. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
4: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بمدينة الجديدة انطلقت فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
10: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
9: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
11: افتتاح الديني ديال الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوه حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
12: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال, ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحلة مزيانة، لا السادة الباردية كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا أننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الإصلاحات باش تمر عروض التبوريدة في أحسن الظروف.
9: ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
3: الخبر من المصدر.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
14: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف، مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني مع ريفهم.
15: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعة مقسمة على 4 مراحل. المخيم طبعاً الحال كيأطروا واحد مجموعة من الأطر التربوية والإدارية واللي مختارة بعناية فائقة من طرف لجنة اللي كتصل انتقاء الأطر، أطر اللي بطبيعة الحال عندها تجربة وعندها كفاءة عالية في هذه الفئة ديال اليافعين اللي كتختار بطبيعة الحال على فئة الأطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لأن عندها خصوصية كتخص هذه الفئة ديال اليافعين.
9: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
16: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف ضمن العديد من الورشات.
9: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: بعيدا إخبار جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. صعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار الدولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد.

0: الجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
1: جديد حول الطقس ببلادنا، من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعملات بولمان، خنيفرة، ميدلتا، وزازات تارودانت، تنغير الحوزة في جيج جرادة، أزلالة، بني ملال، هفران، جرسيف وتوريت، وذلك اليوم من الساعة 1 بعد الزوال إلى 11 مساء. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، تم اليوم بعملة صغيرة تمارة تنظيم لقاء تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000. وشكل هذا اللقاء الذي ترأسه عامل عملة صغيرة تمارة مصطفى النوحي بحضور عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المحليين إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا المغرب مغاربة المقيمين بالخارج، شكل مناسبة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم وانشغالاتهم فضلا عن تثمين أدوارهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة. هذا التصريح لكل من سعيد العريبي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة تسخيرة تمارة ومحمد جماع المكلف بمهمة بالوكالة الحضرية لتسخيرة تمارة.
2: احتفاء باليوم الوطني للمهاجر والذي يصادف 10 مغشت 2026، تحتفي عمالة صخيرة تمارة بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع مغاربة المقيمين بالخارج من خلال انفتاح قدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة، حيث أشرف السيد عامل عمالة صخيرة تمارة على زيارة مجموعة من الإدارات التي تشتغل بشكل دائم لمواكبة أوراش المغاربة المقيمين بالخارج على صعيد العمالة والإنصات إلى مشاكلهم سواء الإدارية أو المالية على مستوى العمالة.
3: كنستقبلوا حنا هنايا كما كتشوفوا كنستقبلوا المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم طلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم، كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة على أساس أنهم هما ما عندهمش الوقت الكافي باش يمكن لهم يتابعوا اسمتو، إذا تنعطيهم واحد الأولوية في إطار يعني مع المصالح المعنية بالملفات ديالهم. هذا العام الوكالة الحضارية ديال الجهة اللي ضمنها الوكالة الحضارية ديال الصخيرة التمارة، وكاين الوكالة الحضارية ديال الرباط سالا، وكاين الوكاله الحضاريه ديال قنيطره سيدي قاسم، وكاين الوكاله الحضاريه ديال الخميسات. تنظموا اطار يعني الا بغينا نقولوا تضامني، تنظموا واحد لي ستوند، تنديروا واحد لي ستوند، كاين واحد لو ستوند في المطار، المطار ديال الرباط سالا، وكاين ستوند في محطه ديال الرباط ابدان لاستقبال الجاليه اللي يلاه كيوصلوا للارض الوطن، باش كنوجهوهم لهذا المجهود اللي تيدار ديال المواكبه، نستمعوا لهم ونشوفوا شنو هما الطلبات ديالهم.
1: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26 و2000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
4: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء

0: ابناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد لشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات، تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
1: مغربيا اللحظة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوعية المنصرمة أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قبلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. من الخبر المغربي إلى الدولي، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق الصين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
2: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نغدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
1: دوليا دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تانجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 أغشت الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل أن نجح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بؤر حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية، مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بادرت السلطات كإجراء احترازي إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار، وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
0: في مباراة ودية احتضرها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الأنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 و59، واختتم ريان أيتنوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
1: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
3: ريم راديو إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يدعو لتسريع توحيد القيادة والعقيدة العسكرية في البلاد. الكوت ديفوار ترصد استثمارات بقيمة 4.38 مليار أورو لإدماج المهني وريادة الأعمال لفائدة شبابها. رواندا تراهن على الابتكار الغذائي لرفع صادراتها الزراعية إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2035. أهلا بكم من جديد. مستهل جولتنا الإفريقية من ليبيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد بيبا في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل، مشددا على ضرورة بناء عقيدة عسكرية موحدة تشمل القيادة والقرار في وقت تتسارع فيه التحركات الدولية لدعم مسار توحيد الجيش الليبي وضمان سيادة البلاد. نبقى في التفاصيل مع لبنى شفيق.
6: بتصريحات له أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل، مشددا على أن مهمة الجيش ليست صنع الحكومات بل حماية حدود الوطن وسيادته وضمان أمن مواطنه. وتأتي تصريحات الدبيبة بعد أن برزت في الفترة الأخيرة جهود أمريكية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا بين شرق وغرب البلاد، كان من بين أحدث فصولها مباحثات أجراها في مقر وزارة الخارجية الأمريكية وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية. وفي وقت سابق أفادت المنصة التواصلية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية حكومتنا بأن مباحثات المسؤول الليبي مع كل من مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي ونائب قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا همت تعزيز الشراكة العسكرية والأمنية مع واشنطن وآليات دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا. وكان مسعد بولس قد تحدث في منتصف يونيو الماضي عن وجود مبادرة أمريكية خاصة بليبيا دون الكشف عن تفاصيلها قبل أن يوضح في تغريدة على موقع إكس أنها تستند إلى خطوات تدريجية اتخذتها الولايات المتحدة مع الأطراف الليبية منذ يوليوز 2025 وأسفرت عن إحراز تقدم في مسار التوحيد.
5: السلطات الإيفوارية تستعد لتنفيذ البرنامج الحكومي للشباب للفترة 2026-2030 والذي يستهدف نحو 5.3 ملايين شاب بميزانية إجمالية تبلغ 4.38 مليار أورو وفق ما أفاد به مصدر رسمي في أبيجان. هذه المبادرة ترتكز على 3 محاور استراتيجية تتمثل في تسريع التكوين والإدماج المهني وريادة الأعمال لدى الشباب وتعزيز المشاركة المواطنة والأخلاقيات الاجتماعية وتحسين ظروف تفتح ورفاهية الشباب. نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. منظمة العفو الدولية أكدت أن حقوق ملايين النساء التي كرسها دستور جنوب إفريقيا ما تزال غير متحققة بالكامل رغم مرور أكثر من 3 عقود على نهاية نظام الميز العنصري بالبلاد. الصحافة المحلية نقلت عن المتحدثة باسم المنظمة في جنوب إفريقيا بمناسبة اليوم الوطني للمرأة أن الحقوق الدستورية في الكرامة والسلامة والخدمات الأساسية ما تزال غائبة عن ملايين الفتيات داعية الحكومة إلى تعزيز المساءلة وتحسين الخدمات ومعالجة أوجه عدم المساواة التي تواصل تعريض النساء للخطر. نختم من رواندا التي تراهن على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي للفترة بين 2026 و2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30,000 منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم من على التكنولوجيا والبحث العلمي. هذه هي الاستراتيجية تسعى إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة مع التركيز على اعتماد تقنيات الانتاج الحديثة والابتكار في مجالات التكنولوجيا الحيوية وتطوير سلاسل القيمة.

0: الأخبار المغربية. صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. صعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار الدولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. كولومبيا جددت اليوم التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الرشي.
4: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
3: جديد حول الطقس ببلادنا، من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعملات بولمان، خنيفرة، ميدلتا، ورزازات، تارودانت، تنغير الحوز في جيج، جرادة، أزلالة، بني ملال، هفران، جرسيف وتوريت، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 11 مساء. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، تم اليوم بعملة صغيرة تمارة تنظيم لقاء تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000. وشكل هذا اللقاء الذي ترأسه عامل عملة صغيرة تمارة مصطفى النوحي بحضور عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المحليين إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا المغرب مغاربان مقيمين بالخارج شكل مناسبة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم وانشغالاتهم، فضلا عن تثمين أدوارهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة. هذا التصريح لكل من سعيد العريبي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمل تسخيرة تمارا ومحمد جماع المكلف بمهمة بالوكالة الحضرية لسخيرة تمارا.
1: احتفاء باليوم الوطني للمهاجر والذي يصادف 10 مغشت 2026، تحتفي عمالة سخيرة تمارا بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع مغاربة المقيمين بالخارج من خلال انفتاح قدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة، حيث أشرف السيد عامل عمالة سخيرة تمارا على زيارة مجموعة من الإدارات التي تشتغل بشكل دائم لمواكبة أوراش المغاربة المقيمين بالخارج على صعيد العمالة والإنصات إلى مشاكلهم سواء الإدارية أو المالية على مستوى العمالة.
2: كنستقبلوا حنا هنايا كما كتشوفوا كنستقبلوا المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم طلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم، كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة على أساس أنهم هما ما عندهمش الوقت الكافي باش يمكن لهم يتابعوا سميتو، إذا تنعطيهم واحد الأولوية في إطار يعني مع المصالح المعنية بالملفات ديالهم. هذا العام الوكالة الحضارية ديال الجهة اللي ضمنها الوكالة الحضارية ديال سخيرة تمارا وكاين الوكالة الحضارية ديال الرباط سالا وكاين الوكالة الحضارية ديال قنيطرة سيدي قاسم وكاين الوكالة الحضارية ديال الخميسات، تنظموا إطار يعني إلا بغينا نقولوا تضامني، تنظموا واحد لستوند، تنديروا واحد لستوند، كاين واحد لستوند في المطار ديال الرباط سالا وكاين ستوند في محطة ديال الرباط أبدان لاستقبال الجالية اللي يلاه كيوصلوا للأرض الوطن باش كنوجهوهم لهذا المجهود اللي تيدار ديال المواكبة ونستمعوا لهم ونشوفوا شنو هما الطلبات ديالهم.
3: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26 و2000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
5: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات، تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
3: مغربيا اللحظة، كده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية، إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قبلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. من من الخبر المغربي إلى الدولي، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق الصين، حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
6: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين، حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان، بما في ذلك مدينتي نيغدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
3: دوليا، دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تانجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 غشت الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل النجاح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بؤر حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية، مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بادرت السلطات كإجراء احترازية إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار، وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
7: في مباراة ودية احتضرها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز 3-1. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في 57 و59. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في 2 قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في 32.
3: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل، أخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا بك الأخت رغدة.
1: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
2: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير لأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات وخصوصا الأمهات.
1: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
2: حليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها وموجه خصيصا طفل كيتكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها طفل سنتين على الأقل، وكيتكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لف المستقبل. يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون ليه أي تغيير.
1: نعم. كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضع ديالها؟
2: وهو أنا كنت كلم ديما على 6 أشهر، لا نقاش فيها. يعني هذه 6 أشهر عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا، وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف، وبدا أمهات المجتهدات كيظنوا أنه مع هاد الحرارة كيطلب نزيدوا الماء. يعني الطفل هذا خطأ كبير، حليب الأم تكون يعني أصلا كثير من الماء، كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى أن رسالة اليوم نعطيها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في 6 أشهر الأولى.
1: حالة ما أن الأم عطت للرضع الماء في 6 أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج عليه؟ شنو المخاطر اللي ممكن أنها تنتج؟
2: يعني مخاطر ديال الماء هو أنه نذكروا أن الهضم بالنسبة للطفل في هذا السن المبكرة كيحتاج الماء يعني ديال المعدني أو ماء اللي هو كيكون تخيطي، يعني غير صالح بتاتا للجهاز الهضمي ديال الطفل.
1: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبة للرضاعة للأم؟
2: سؤال جميل، لأن الأم بعض الأمهات للأسف كعندهم واحد الخلط، كيظنوا أن الرضاعة فيها الجانب سلبي أكثر من إيجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعة أشياء أخرى، ولكن نراها خطأ لأنه العكس كيكون. الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم. أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعة كتساعد على هذا التغيير الحجم والرجوع الى الاصل الطبيعي. وحاجه ثانيه هو ان التغيير هذا كينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولاده، في حمايه كبيره لصحه الام ولحياه الام في الدقائق او الساعات او الايام الاولى. وكذلك بالنسبه لا بريفونسيون او الوقايه المستقبليه من امراض الثدي، وهذه في حد ذاتها حاجه كبيره.
1: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصه بالنسبه للامهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء انها ترضع، مثلا
2: بالنسبه للحالات النادره اللي يمكن الام ما ترضعش، هي مثلا اذا كانت ام تحت تخدير مثلا بعد قيصريه، يعني في بضع ساعات مش مده كبيره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، كاين اسباب مثل ادويه، هناك ادويه ضد مناعيه كما كنسميهم بالفرنسيه ايمونو سوبريسور، او ادويه نساء اللي كيتناولوا اقراص يعني الامراض النفسيه، بعض منها كيمنع الرضاعه. غالبا بسيط يعني هاد 2 أو 3 د الحوايج. او بطبيعه الحال اذا كانت الام لا قدر الله عندها سرطان اكتيف واحد النقطة مهمة هي ما نساوهاش، وهذه كيتسالوا عليها النساء بزاف، مثلا الامهات اللي فايتين دايرين جراحات صغيرية او تكبيرية للثدي تجميلية او صحية، هذا لا يمنع من الرضاعة.
1: طيب دكتور هشام، ما هي الاخطاء الاكثر شيوعا التي تقع فيها المرأة المرضعة في الايام الاولى من الرضاعة؟
2: يعني بالنسبة للحليب اللي كنقتنيوه من صيدلية، انا ماشي ضد، ولكن في حالات خاصة للام يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصاوب من حليب يعني البقر، بالنسبة لي غير صالح يعني للاطفال، الا في حالة نقص اللي كنساعدوا به في التغذية المغربية. كنظن احنا متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعة، وبطبيعة الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائية اللي كيعطيها الطبيب.
1: شكرا لك دكتور هشام جيك، الأخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي.
2: شكرا لكم.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. الرضاعة الطبيعية ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحة الطفل والأم. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أيضا إخبار جديد من الإذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. صعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار الدولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. كولومبيا جددت اليوم التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الرشي.
5: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
4: جديد حول الطقس ببلادنا، من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعملات بولمان، خنيفرة، ميدلتا، وزازات، تارودانت، تنغير الحوزة، في جيج، جرادة، أزلالة، بني ملال، هفران، جرسيف، وتوريت، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 11 مساء. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، تم اليوم بعملات صغيرة تمارة تنظيم لقاء تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000. وشكل هذا اللقاء الذي ترأسه عامل عملة صغيرة تمارة مصطفى النوحي بحضور عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المحليين إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا المغرب غريبان مقيمين بالخارج، شكل مناسبة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم وانشغالاتهم فضلا عن تثمين أدوارهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة. هذا التصريح لكل من سعيد العريبي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمل تسخيرة تمارا ومحمد جماع المكلف بمهمة بالوكالة الحضرية لصخيرة تمارا.
1: احتفاء باليوم الوطني للمهاجر والذي يصادف 10 مغشت 2026 تحتفي عمالة أسخرة تمارا بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع مغاربة المقيمين بالخارج من خلال انفتاح قدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة، حيث أشرف السيد عامل عمالة أسخرة تمارا على زيارة مجموعة من الإدارات التي تشتغل بشكل دائم لمواكبة أوراش المغاربة المقيمين بالخارج على صعيد العمالة والإنصات إلى مشاكلهم سواء الإدارية أو المالية على مستوى العمالة.
2: كنستقبلوا حنا هنايا كما كتشوفوا كنستقبلوا المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم طلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجه خاصه على اساس انهم هما ما عندهمش الوقت الكافي باش يمكن لهم يتابعوا سميتو، اذا تنعطيهم واحد الاولويه في اطار يعني مع المصالح المعنيه بالملفات ديالهم. هذا العام الوكاله الحضاريه ديال الجهه اللي ضمنها الوكاله الحضاريه ديال سخيره تمارا وكاين الوكاله الحضاريه ديال الرباط سالا وكاين الوكاله الحضاريه ديال قنيطره سيدي قاسم وكاين الوكاله الحضاريه ديال الخميسات تنظموا اطار يعني الا بغينا نقولوا تضامني تنظموا واحد لي ستوند تنديروا واحد لي ستوند كاين واحد لو ستوند في المطار المطار ديال الرباط سالا وكاين ستوند في محطه ديال الرباط اكداد لاستقبال الجاليه اللي يلاه كيوصلوا للارض الوطن باش كنوجهوهم لهذا المجهود اللي تيدار ديال المواكبه ونستمعوا لهم ونشوفوا شنو الطلبات ديالهم.
4: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26,000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
6: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
4: مغربيا اللحظة، كذا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. من من الخبر المغربي إلى الدولي، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق الصين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
7: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نيغدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
4: دوليا، دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تانجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 أغسطس الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل أن نجح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بوار حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية، مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بادرت السلطات كإجراء احترازي إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار، وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
8: في مباراة ودية احتضرها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الأنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز ب3-1. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 و59. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
4: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. العزلة الاجتماعية من الظواهر الإنسانية اللي كتزاد انتشارا في العصر الحديث رغم التقدم الكبير في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، ويقصد بالعزلة الاجتماعية ضعف العلاقات الاجتماعية أو انقطاعها ما بين الفرد والمحيط دياله، سواء كان بإرادته أو نتيجة ظروف خارجة على إرادته. فالإنسان بطبيعته كائن اجتماعي محتاج للتواصل والتفاعل مع الآخرين حتى يحقق التوازن النفسي والعاطفي والاجتماعي، وملي كيفقد هذا التواصل أو كيضعف كتظهر آثار سلبية كتمس الفرد والأسرة والمجتمع. لذلك صبحت العزلة الاجتماعية من القضايا اللي كتحظى باهتمام علماء النفس والاجتماع وصناع القرار، لما لها من انعكاسات على جودة الحياة والصحة النفسية والتنمية الاجتماعية. والعزلة الاجتماعية كتعدد الأسباب ديالها وكتختلف باختلاف الظروف الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ديال كل فرد، من أهمها التطور التكنولوجي المفرط، بحيث أدى الاعتماد الكبير على الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي لتقليل فعل التواصل المباشر بين الأفراد، وصبحوا الكثير من الأفراد كيقضيوا ساعات طويلة أمام الشاشات على حساب اللقاءات العائلية والاجتماعية. ورغم أن هذه الوسائل كتهدف لتقريب المسافات، فاستخدامها المفرط يقدر يؤدي لشعور الفرد بالوحدة والعزلة على المحيط دياله. وحتى المشاكل النفسية كتعتبر من أبرز أسباب العزلة الاجتماعية، بحال الاكتئاب والقلق الاجتماعي والخوف من التعامل مع الآخرين. فالفرد اللي كيعاني من هذه الاضطرابات يقدر يتجنب المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو تكوين علاقات، وهذا الأمر كيزيد من العزلة دياله وكيأثر على صحته النفسية. ومن الأسباب أيضا ديال هذه العزلة التفكك الأسري وضعف الروابط العائلية، لأن الخلافات المستمرة داخل الأسرة أو غياب الحوار والتفاهم بين أفرادها كتؤدي لشعور الفرد بعدم الانتماء وبغياب الراحة النفسية، وكيلجأ للانسحاب من الحياة الاجتماعية كرد فعل دياله. والظروف الاقتصادية هي الأخرى كتلعب دور مهم في ظهور العزلة الاجتماعية، بحيث يمكن تؤدي البطالة أو الهشاشة لفقدان الثقة بالنفس وتقليل فرص المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وهذا يقدر يدفع بعض الأفراد للابتعاد على البيئة الاجتماعية. وحتى بعض المراحل العمرية ديال الفرد ممكن تكون سبب زيادة احتمالات العزلة، خاصة عند كبار السن اللي كيفقدوا أصدقاء لهم أو ما كيبقاوش يمارسوا أي نشاط. وحتى بالنسبة للأفراد اللي مصابين بأمراض مزمنة، لأنهم يقدروا يلقوا صعوبة في الاندماج في المجتمع. وما يمكنش إغفال تأثير بعض الأزمات بحال ظهور بعض الأوبئة اللي تقدر تفرض التباعد الاجتماعي لفترات طويلة، بحال اللي وقع مثلا في كورونا، وكتأدي هذه الأزمات لضعف العلاقات الإنسانية وكتزيد من الشعور بالوحدة. والعزلة الاجتماعية عندها آثار متعددة كتمس الجوانب النفسية والجسدية والاجتماعية ديال الفرد. فعلى المستوى النفسي كتزيد من الشعور بالوحدة والحزن، وتقدر تطور القلق مزمن، ويشعر الفرد المعزول بأنه غير مرغوب فيه أو غير قادر على بناء علاقات ناجحة، وهذا كينعكس سلبا على تقديره لذاته. أما من الناحية الصحية، تبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن العزلة الاجتماعية كترتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة واضطرابات النوم، ويمكن تأثر في الشهية والنشاط البدني، وهذه الأمور كلها تقدر تكون عندها تداعيات على الصحة العامة للفرد. وعلى المستوى الاجتماعي كيفقد الفرد تدريجيا مهارات التواصل والتفاعل مع الآخرين، وكيصبح أقل قدرة على التعاون والعمل الجماعي، وهذا عنده تداعيات سلبية على نجاحه الدراسي أو المهني أو في الحياة الشخصية، وكيحد أيضا من المشاركة دياله في الأنشطة المجتمعية. أما من الناحية الاقتصادية فالعزلة صعيبة بالنسبة للفرد، كتسبب له في انخفاض الإنتاجية وعدم القدرة على الحصول على فرص عمل جديدة أو الحفاظ على اللي عنده. خاصة إذا كانت مرتبطة بمشاكل نفسية، كيكون غير مستقر وغير مرتاح في أي عمل كيمشي ليه، وهذا كيأثر على أدائه الوظيفي وتجاربه المهنية. وأثار العزلة الاجتماعية ما كتوقفش عند الفرد وحده، ولكن كتأثر على الأسرة ديالو وعلى المجتمع، وانتشارها بالأفراد كيؤدي لضعف التماسك الاجتماعي وتراجع قيم التضامن والتعاون بالأفراد، وكتقلل أيضا من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. ومن جهة أخرى تقدر تؤدي العزلة لانتشار بعض السلوكيات السلبية بحال الإدمان على المخدرات أو الكحول أو تبني سلوكيات عنيفة أو إلى الانحراف بكل أشكاله، خاصة عند الشباب اللي ما عندهمش دعم من قبل الأسر ديالهم. والحد من العزلة الاجتماعية حسب الأخصائيين النفسيين وأيضا الاجتماعيين اللي كيعملوا بشكل مشترك لدعم الفرد، يمكن يتم عبر إجراءات كتشترك فيها الأسرة والمدرسة والمؤسسات. وأهم هذه الإجراءات هو تعزيز دور الأسرة في توفير بيئة فيها حوار وتفاهم واستماع وانتباه لسلوكيات الأبناء وتشجيعهم على التعبير على مشاعرهم، بالإضافة إلى

0: المغربية.
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. صعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار الدولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. كولومبيا جددت اليوم التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الرشي.
4: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل المتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوتا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
3: جديد حول الطقس ببلادنا، من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعمالات بولمان، خنيفرة، ميدلتا، ورزازات، تارودانت، تنغير، الحوزة في جيج، جرادة، أزلالة، بني ملال، هفران، جرسيف وتوريت، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 11 مساء. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، تم اليوم بعملة صغيرة تمارا تنظيم لقاء تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000. وشكل هذا اللقاء الذي ترأسه عامل عملة صغيرة تمارا مصطفى النوحي بحضور عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المحليين إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا المغرب مغاربان مقيمين بالخارج. شكل مناسبة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم وانشغالاتهم، فضلا عن تثمين أدوارهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة. هذا التصريح لكل من سعيد العريبي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة تسخيرة تمارا، ومحمد جماع المكلف بوهما بالوكالة الحضرية لتسخيرة تمارا.

0: احتفاء باليوم الوطني للمهاجر والذي يصادف 10 مغشت 2026، تحتفي عمالة الصخيرة تمارة بهذا اليوم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع مغاربة المقيمين بالخارج من خلال انفتاح قدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة، حيث أشرف السيد عامل عمالة الصخيرة تمارة على زيارة مجموعة من الإدارات التي تشتغل بشكل دائم لمواكبة أوراش المغاربة المقيمين بالخارج على صعيد العمالة وإنصات إلى مشاكلهم سواء الإدارية أو المالية على مستوى العمالة.
1: كنستقبلوا حنا هنايا كما كتشوفوا كنستقبلوا المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم طلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم، كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة على أساس أنهم هما ما عندهمش الوقت الكافي باش يمكن لهم يتابعوا اسمتو، إذن تنعطيهم واحد الأولوية في إطار يعني مع المصالح المعنية بالملفات ديالهم. هذا العام الوكالة الحضارية ديال الجهة اللي ضمنها الوكالة الحضارية ديال الصخيرة التمارة، وكاين الوكالة الحضارية ديال الرباط سالة، وكاين الوكالة الحضارية ديال قنيطرة سيدي قاسم، وكاين الوكالة الحضارية ديال الخميسات. تنظموا إطار يعني إلا بغينا نقولوا تضامني، تنظموا واحد لي ستوند، تنديروا واحد لي ستوند، كاين واحد لو ستوند في المطار، المطار ديال الرباط سالة، وكاين ستوند في محطة ديال الرباط أبدان لاستقبال الجالية اللي يلاه كيوصلوا للأرض الوطن، باش كنوجهوهم لهذا المجهود اللي تيدار ديال المواكبة، ونستمعوا لهم ونشوفوا شنو هما الطلبات ديالهم.
2: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26 و2000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
3: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات، تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
2: مغربيا اللحظة، كذا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوعية المنصرمة أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قبلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على طرف الآخر. من الخبر المغربي الدولي، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق الصين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
4: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين، حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نيغدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
2: دوليا، دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تانجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 غشت الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل النجاح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بؤر حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية، مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بذلت السلطات كإجراء احترازية إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار، وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
3: في مباراة ودية احتضنها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 و59. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
2: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: الزاوية الهبرية الدرقاوية بالدريوة جماعة أغبال التابعة لإقليم بركان تنظم الدورة 24 بعد 100 لموسمها الديني السنوي، وذلك بمشاركة العديد من الموريدين من المغرب والخارج. هذا الموعد السنوي للصوفية يرم توطيد الروابط بين موريدي الطريقة وتعزيز التراث الصوفي والتذكير بالأبعاد الثقافية والروحية للزاوية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الديني إحياء ليلة دينية وجلسات للمديح والسماع الصوفي، والتي يطلق عليها أتباع هذه الطريقة اسم العمارة، فضلا عن أنشطة ثقافية.
8: تعد هذه الزوايا من الزوايا الصوفية التي حافظت عبر
6: أجيال على رسالة الذكر والتربية الروحية وخدمة المريدين، وأسهمت في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
8: أبرز لنا هذا الاحتفال إحياء لقيم الصفاء والمحبة والتآزر والتآخي فيما بيننا، حيث له دور كبير في انتشار التصوف وبيان فضله على الوطن وعلى المجتمع.
7: خلال هذا الحفل الديني تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور له هما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: انطلقت بكورنيشية برقراق بالرباط فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الوداية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى في إطار الاحتفالات بذكرى عيد العرش المجيد. فقرات هذه التظاهرة الفنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استهلت بحفل أحياه الفنان فؤاد الزبادي الذي قدم باقة من روائع الموسيقى العربية والمغربية الكلاسيكية في أمسية امتزجت فيها الألوان الغنائية المغربية بالمشرقية، قبل أن يوشح بدرع المهرجان عرفانا بما قدمه للفن المغربي والعربي. السهرة الافتتاحية تميزت أيضا بتكريم الفنان محمود مقري باعتباره أحد أعمدة الفن المغربي، إذ نجح في المزج بين الأغنية المغربية وموسيقى الروك وأسهم بإبداعه في إثراء الساحة الموسيقية الوطنية، كما منح الموسيقى المغربية إشعاعا وحضورا على الصعيد الدولي. كما شهدت الأمسية الغنائية مشاركة فنانين آخرين مغاربة وأجانب، في مقدمتهم الفنانة البلغارية ديانا دفوفا التي أمتعت جمهور العدوتين بمقتطفات من الأغاني التراثية البلغارية، إلى جانب الفنان والمطرب والملحن المغربي أيوب التجاني الذي قدم مختارات من الأغاني المغربية الأصيلة، والفنانة فاطمة الزهراء العروسية التي تفاعلت مع الجمهور من خلال أداء باقة متنوعة من أغانيها بمصاحبة الأوركسترا متعددة الثقافات للمغرب بقيادة المايسترو حمزة أمسكرة رئيسة المجلس الوطني للموسيقى والمدير العام للمهرجان وفاء بناني. أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الدورة 14 تتميز ببرمجة فنية متنوعة تراعي مختلف الأذواق مع الحرص على تقديم الجديد في كل دورة.
5: ريم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغربي على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. صعيد الدولي بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار الدولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. كولومبيا جددت اليوم التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة الزهراء الرشي.
11: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل المتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
2: جديد حول الطقس ببلادنا، من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعملات بولمان، خنيفرة، ميدلتا، ورزازات، تارودانت، تنغير الحوزة في جيج، جرادة، أزلالة، بني ملال، هفران، جرسيف وتوريت، وذلك اليوم من الساعة 1 بعد الزوال إلى 11 مساء. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، تم اليوم بعملة صغيرات تمارة تنظيم لقاء تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000. وشكل هذا اللقاء الذي ترأسه عامل عملة صغيرات تمارة مصطفى النوحي بحضور عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المحليين إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا المغرب مغاربان مقيمين بالخارج، شكل مناسبة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم وانشغالاتهم، فضلا عن تثمين أدوارهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة. هذا التصريح لكل من سعيد العريبي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة تسخيرات تمارة، ومحمد جماع المكلف بمهمة بالوكالة الحضرية لتسخيرات تمارة.
12: احتفاء باليوم الوطني للمهاجر والذي يصادف 10 مغشت 2026، تحتفي عمالة صخيرة تمارة بهذا اليوم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع مغاربة المقيمين بالخارج من خلال انفتاح قدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة، حيث أشرف السيد عامل عمالة صخيرة تمارة على زيارة مجموعة من الإدارات التي تشتغل بشكل دائم لمواكبة أوراش المغاربة المقيمين بالخارج على صعيد العمالة وإنصات إلى مشاكلهم سواء الإدارية أو المالية على مستوى العمالة.
1: كنستقبلوا حنا هنايا كما كتشوفوا كنستقبلوا المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم طلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجه خاصه على اساس انهم هما ما عندهمش الوقت الكافي باش يمكن لهم يتابعوا اسمتو اذا تنعطيهم واحد الاولويه في اطار يعني مع المصالح المعنيه بالملفات ديالهم. هذا العام الوكاله الحضاريه ديال الجهه اللي ضمنها الوكاله الحضاريه ديال الصخيره التمارة وكاين الوكاله الحضاريه ديال الرباط سالا وكاين الوكاله الحضاريه ديال قنيطره سيدي قاسم وكاين الوكاله الحضاريه ديال الخميسات تنظموا اطار يعني الا بغينا نقولوا تضامني تنظموا واحد لي ستوند تنديروا واحد لي ستوند كاين واحد لو ستوند في المطار ديال الرباط سالا وكاين ستوند في محطه ديال الرباط عبدان لاستقبال الجاليه اللي يلاه كيوصلوا لارض الوطن باش كنوجهوهم لهذا المجهود اللي تيدار ديال المواكبه ونستمعوا لهم ونشوفوا شنو هما الطلبات ديالهم.
2: في خبر آخر يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26,000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولى يرشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
3: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
2: مغربيا اللحظة كذا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قبلا للتأجيل موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. من الخبر المغربي الدولي تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق الصين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
11: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان
4: بما في ذلك مدينتي نجدة ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
2: دوليا، دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تانجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 غشت الجاري أسفر عن تدمير زهائي 550 هكتارا قبل النجاح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بؤر حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية، مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بادرت السلطات كإجراء احترازية إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار، وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
3: في مباراة ودية احتضرها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الأنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 و59. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
2: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
3: النشرة الرياضية لهذا اليوم، أهلا بكم. ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا السيدات المغرب 2026، منتخب ملاوي والكاميرون يكملان عقد المربع الذهبي بعد تجاوزهما على التوالي منتخبي غانا ونيجيريا، ليضمن بذلك بطاقتي العبور إلى نهائيات كأس العالم البرازيل 2027. وتجاوز المنتخب الكاميروني نظيره النيجيري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، فيما تجاوز منتخب مالاوي نظيره منتخب غانا بهدفين مقابل هدف على أرضية ملعب المدينة بالرباط. وسيواجه منتخب مالاوي منتخب الجزائر الأربعاء انطلاقا من الساعة 6 مساء لحساب نصف النهائي الأول، على أن يسدل الستار على هذه الأمسية باصطدام منتخب الكاميرون بنظيره المغربي على الساعة 9 مساء. دوليا، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأحد عودة المدافع الدولي لوكا دين إلى صفوفه بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى سنة 2029. النادي الباريسي أوضح أن دين سيرتدي القميص رقم 12 ليعود بذلك إلى الفريق بعد أكثر من 10 أعوام على مغادرته. هذا وعبر اللاعب الفرنسي عن فخره بالعودة إلى باريس سان جيرمان قائلا: أنا فخور جدا بالعودة إلى باريس سان جيرمان بعد المغامرة الرائعة التي عشتها هنا قبل أكثر من 10 سنوات. وفي إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره أمام أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد في مباراة ودية احتضنها ملعب كأس العالم في سيول ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. وافتتح خورخي دومينغيز التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 و59. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ومن بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت من 5 إلى 9 غشت في الولايات المتحدة، حيث تبوأ المغرب المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة 1:44.64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الردواني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39.68 جزءا من المئة. بوشجدة أصبح أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة في سباق 800 متر، فيما أكمل الردواني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميداليات بمجموع 23 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. والختم من عالم الدراجات النارية، أحرز الإسباني راول فيرنانديز سائق فريق تراك هاوس أبريليا جائزة بريطانيا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي، محققا ثاني انتصار في مسيرته. أشكركم مستمعينا الأوفياء على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وبدأنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخة راضية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. مغاربيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يؤكد أن توحيد المؤسسة العسكرية لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. على الصعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار دولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بجديد أحوال الطقس ببلادنا. من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعمالة بولمان، خنيفرة، ميدلتا، ورزازات، تارودانت، تنغير، الحوزة، في جيج، جرادة، زلالة، بني ملال، إفران، جرسيف، وتوريرت، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 11 مساء. جهويا، استفاد زيادة من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجارية بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
4: سمعت بأنه كاين القافلة وجيت نستفد، الحمد لله دوزت، جاونا الأطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعية اللي نظمت هذه القافلة.
5: أنا سمعت بهذه القافلة الطبية، جيت شجز حتى أنا من بين جميع المستفيدين من هذه القافلة، جيت دوزت على السكر، دوزت على الأمراض الجلدية.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
1: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26 و2000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
6: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أجدير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
1: مغربيا اللحظة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوعية المنصرمة أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. من الخبر المغربي الدولي، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق الصين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
7: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نجدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
1: دوليا دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تينغر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 غشت الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل أن نجح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بؤر حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية، مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بذلت السلطات كإجراء احترازي إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
6: في مباراة ودية احتضنها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الأنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 والتاسعة والخمسين. واختتم ريان أيتنوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
1: وهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بتنجداد استفادة أزيد من 2000 شخص من قافلة طبية متعددة التخصصات. منتدى وطني يبرز إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بطنجة. بطنطان صانع تقليدي ينقل خبرته إلى شباب في وضعية إعاقة. وفي التفاصيل، استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات، من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
4: سمعت بأنه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت. جاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
5: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت جيز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله. جيز دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
1: أبرز المشاركون في منتدى وطني حول تحويلات مغاربة العالم وقطاع الصرف نظم بطنجة إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمملكة. المنتدى الذي نظمته جمعية المرصد المغربي للتنمية بشراكة مع الفيدرالية المغربية لشركات صرف العملات تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج شركاء استراتيجيون في التنمية الاقتصادية والاستثمار، يأتي في سياق الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وناقش المشاركون في المنتدى عدة محاور من بينها واقع وآفاق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومستقبل قطاع الصرف في ظل التحول الرقمي وتشجيع الاستثمار المنتج لمغاربة العالم ودور الابتكار في الخدمات المالية والتحويلات الرقمية ومدى مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار والتنمية المستدامة فضلا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والختم من الأقاليم الجنوبية للمملكة وتحديدا بطنطان، ماء العينين شاب أخذ على عاتقه مهمة نقل خبرته في الصناعة التقليدية للشباب من ذوي الإعاقة داخل ورشة يتعالى فيها صوت المنشار الكهربائي كاسرا الصمت. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي.
6: داخل ورشة بمدينة طنطان يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحسّاني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
7: صراحة بديت بالياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجة اللي صغيرة، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، أي شي حاجة لقيتها في الزنقة كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها إبداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شوي شوي. شجعوني اهلي، الناس ديولي، اصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجه كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الاعياد الميلاد، مناسبات وطنيه، هذه كنصنع، كنكتشف وكنصنع.
1: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: حصادُ الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصادُ الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أورش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. وأوضح البلاغ أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في الأوراش التنموية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجديده.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وبدأنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخة أراضية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. مغاربيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يؤكد أن توحيد المؤسسة العسكرية لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. على الصعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار دولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بجديد أحوال الطقس ببلادنا. من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعمالة بولمان، خنيفرة، ميدلتا، ورزازات، تارودانت، تنغير، الحوزة، في جيج، جرادة، زلالة، بني ملال، إفران، جرسيف، وتوريرت، وذلك اليوم من الساعة 1 بعد الزوال إلى 11 مساءً.

0: متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
1: هاد القافلة هادي اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هاد المنطقة العزيزة لنا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا واحد 4 سنين هادي خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
0: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات، من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
2: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت. جاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
3: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت جيز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله. جيز دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
0: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
4: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26 و2000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
5: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات، تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
4: مغربيا اللحظة، كذا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. من الخبر المغربي إلى الدولي، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق الصين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى

0: اليابسة. كنزة بخاري.
1: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين، حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نيغدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
0: دوليا، دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تنجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 غشت الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل أن نجح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بوار حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية، مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بادرت السلطات كإجراء احترازي إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار، وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
2: في مباراة ودية احتضنها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الأنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز ب3-1. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 و59. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
0: وهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. أوروبا الغربية تسجل درجة حرارة قياسية في شهري يونيو ويوليوز. كندا تحت وطأة الحرائق وإعلان حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية. في الصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار دولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. البداية من أوروبا الغربية التي سجلت خلال شهري يونيو ويوليوز من هذا العام أعلى درجات حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في ظل تفاقم التغير المناخي. المعطيات صدرت عن خدمة كوبرنيكوس المعنية بتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، تقرير فاطمة الزهراء الراجي.
5: بحسب كوبرنيكوس، سجل متوسط درجات الحرارة في أوروبا الغربية خلال شهري يونيو ويوليوز 21.62 مئوية، متجاوزا الرقم القياسي المسجل في عام 2022. مستويات رطوبة التربة كانت أقل بكثير مما كانت عليه في يوليوز 2022 عندما اجتاح الجفاف الشديد أوروبا الغربية. درجات حرارة المحيطات سجلت أيضا مستويات قياسية مرتفعة للشهر الثاني على التوالي في يوليوز، مدفوعة بموجات حر بحرية حول أوروبا وتشكل ظاهرة النينيو قوية في المحيط الهادي. عبر العالم، كان شهر يوليوز الماضي ثاني أكثر شهور يوليوز حرارة في السجلات بالتساوي مع عام آخر عندما بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي 1.47 مئوية فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية، وهو المرجع المستخدم لقياس الاحترار العالمي. أوروبا تعد القارة الأسرع احترارا في العالم، وقد اتسم الشهر الأول والثاني من الصيف الحالي بموجات حر متتالية ودرجات حرارة مرتفعة وظروف جفاف شديد.
4: إلى كندا التي أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب البلاد لمواجهة حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. رجال الإطفاء أكدوا أن وتيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي أفاد أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق، وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34,000 كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة. في الصين اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص بسبب إعصار دولفين الذي سبب أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت من استمرار المخاطر حتى بعد تراجع العاصفة، وتم نقل نحو 168,000 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 216,000 شخص في شانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. المركز الوطني للأرصاد الجوية جدد تحذيرا باللون الأزرق صباح اليوم، حيث تنبأ بتحرك العاصفة باتجاه الشمال الغربي. وبهذا نصل مستمعينا إلى نهاية النشرة. دمتم في أمان الله ورعايته.

0: دار المغرب والعالم. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وشمال الشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق الشياظمة وسوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وبدأنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات أراضية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. مغربيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يؤكد أن توحيد المؤسسة العسكرية لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. على الصعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار دولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بجديد أحوال الطقس ببلادنا. من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعمالة بولمان، خنيفرة، ميدلتا، ورزازات، تارودانت، تنغير، الحوزة، في جيج، جرادة، زلالة، بني ملال، إفران، جرسيف، وتوريرت، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 11 مساء. جهويا، استفاد زيادة من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجارية بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوم بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة لنا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبدأ ونجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
4: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت، جاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
5: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
1: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26 و2000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
6: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أجدير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
1: مغاربيا اللحظة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوعية المنصرمة أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن دبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب تأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على طرف الآخر. من الخبر المغربي الدولي، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق ياسين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
7: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نيغدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
1: دوليا دائما أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تانجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 غشت الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل أن نجح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بؤر حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بذلت السلطات كإجراء احترازية إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
6: في مباراة ودية احتضرها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الأنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 والتاسعة والخمسين. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا، ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
1: وهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تحترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في أفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخية، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
4: النشرة الرياضية لهذا اليوم، أهلا بكم. ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا السيدات المغرب 2026، منتخب ملاوي والكاميرون يكملان عقد المربع الذهبي بعد تجاوزهما على التوالي منتخبي غانا ونيجيريا، ليضمن بذلك بطاقتي العبور إلى نهائيات كأس العالم البرازيل 2027. وتجاوز المنتخب الكاميروني نظيره النيجيري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، فيما تجاوز منتخب مالاوي نظيره منتخب غانا بهدفين مقابل هدف على أرضية ملعب المدينة بالرباط. وسيواجه منتخب مالاوي منتخب الجزائر الأربعاء انطلاقا من الساعة 6 مساء لحساب نصف النهائي الأول على أن يسدل الستار على هذه الأمسية باصطدام منتخب الكاميرون بنظيره المغربي على الساعة 9 مساء. دوليا، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأحد عودة المدافع الدولي لوكا دين إلى صفوفه بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى سنة 2029. النادي الباريسي أوضح أن دين سيرتدي القميص رقم 12 ليعود بذلك إلى الفريق بعد أكثر من 10 أعوام على مغادرته. هذا وعبر اللاعب الفرنسي عن فخره بالعودة إلى باريس سان جيرمان قائلا: أنا فخور جدا بالعودة إلى باريس سان جيرمان بعد المغامرة الرائعة التي عشتها هنا قبل أكثر من 10 سنوات. وفي إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره أمام أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز 3-1 في مباراة ودية احتضنها ملعب كأس العالم في سيول ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. وافتتح خورخي دومينغيز التسجيل لأتلتيكو مدريد في 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في 57 و59. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا. ومن بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 التي نظمت من 5-9 في الولايات المتحدة، حيث تبوأ المغرب المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين، إحداهما ذهبية أحرزها عماد بوشجدة في سباق 800 بتوقيت قدره 1:41.64 جزءا من المئة، والأخرى برونزية أحرزها أسامة الردواني في سباق 1500 بتوقيت 3:39.68 جزءا من المئة. بوشجدة أصبح أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لأقل من 20 في سباق 800 فيما أكمل الردواني الحضور المغربي على منصة التتويج خلال هذه الدورة. وتصدرت الولايات المتحدة البلد المضيف جدول الميدالي بمجموع 23 منها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات. والختم من عالم الدراجات النارية، أحرز الإسباني راول فيرنانديز سائق فريق تراك هاوس أبريليا جائزة بريطانيا الكبرى 12 من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي، محققا ثاني انتصار في مسيرته. أشكركم مستمعينا الأوفياء على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وبدأنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات أراضية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. مغربيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يؤكد أن توحيد المؤسسة العسكرية لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. على الصعيد الدولي، بالصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار دولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بجديد أحوال الطقس ببلادنا. من المتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 من متر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعمالة بولمان، خنيفرة، ميدلتا، ورزازات، تارودانت، تنغير، الحوزة، في جيج، جرادة، زلالة، بني ملال، إفران، جرسيف وتوريرت، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 11 مساء. جهويا، استفاد زيادة من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجارية بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
3: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
4: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت، جاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
5: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
1: في خبر آخر، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 26 و2000 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. عثمان بربش.
6: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. تهدف هذه العملية إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. وفي هذا الإطار جرى توزيع اليافعين على 10 مجموعات تتولى كل مجموعة إنجاز فيلم قصير حول موضوع محدد قبل عرض الأعمال المنجزة في إطار مهرجان يتوج بمسابقة بين المشاركين. يذكر أن نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 أغشت، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
1: مغربيا اللحظة، كذا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوعية المنصرمة أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس خلال حفل تخرج دفعات من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب تأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على طرف الآخر. من الخبر المغربي الدولي، تم إجلاء آلاف الأشخاص في شرق ياسين حيث تسبب إعصار الدولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. كنزة بخاري.
7: 1000 شخص تم إجلاؤهم في شرق الصين حيث تسبب إعصار دولفين في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت السلطات من أن المخاطر ما تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أفادت بنقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 215,600 شخص بشانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. الوكالة أضافت أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان بما في ذلك مدينتي نجدا ونابينغ. العاصفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، موضحة أن السلطات أوقفت في فوجيان 686 طريقا لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضا ما مجموعه 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية.
1: دوليا دائما، أعلنت فرق الإطفاء في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من السيطرة على حريق دمر قرابة 550 هكتارا من المساحات الخضراء بمنتزه برومو تنجر سيميرو الوطني في إقليم جاوة الشرقية. وأفاد رئيس وكالة التخفيف من أثار الكوارث المحلية في تصريحات صحفية بأن الحريق الذي اندلع منذ 3 أغشت الجاري أسفر عن تدمير زهاء 550 هكتارا قبل نجح في إخماده بشكل كامل، مشيرا إلى رصد بؤر حرائق جديدة على مساحة تناهز 20 هكتارا بمحيط فوهة بركانية مع التحذير من مخاطر اتساع رقعتها. هذا وقد بادرت السلطات كإجراء احترازية إلى إغلاق المنتزه الوطني في وجه الزوار وفي وقت لم يتم فيه تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. في ختام هذا الموعد الإخباري ندخل عالم الرياضة، حيث يخصص عثمان برباش للقاءات الودية لعدد من الأندية استعدادا للموسم الرياضي المقبل، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
6: في مباراة ودية احتضنها ملعب كأس العالم في سيول، قلب مانشستر سيتي الأنجليزي تأخرهما مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. روخي بلانكو كان السباق للتسجيل عن طريق لاعبه خورخي دومينغيز في الدقيقة 43 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 و59. واختتم ريان أيت نوري ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا، ويدخل هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. في مباراة ودية أخرى تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية للنادي الباريسي قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبي. وافتتح إبراهيم باية تسجيل مبكر لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان بويومو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32.
1: وهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد.

0: نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه، بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف هذا الشيء المطالعه، يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتوبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
1: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتوبه التدرج ديالهم فيها مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
4: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمد البرلمان الفرنسي بشكل نهائي مؤخرا مشروع قانون يحظر وصول القاصرين دون سن 15 إلى شبكات التواصل الاجتماعي، لتكون فرنسا أول دولة أوروبية تدرج مثل هذا الإجراء في تشريعاتها بهدف تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية. مشروع القانون كان نتيجة تسوية تم التوصل إليها في لجنة مشتركة بين نواب مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، وينص على منع منصات التواصل الاجتماعي من فتح أو الإبقاء على حسابات للقاصرين دون 15 ما لم يتم التحقق من العمر وفقا للمتطلبات التي يحددها القانون. وسيتعين على المنصات المعنية وضع آليات موثوقة للتحقق من العمر، وإلا فستواجه بعض العقوبات. ويستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية المتاحة للجمهور العام مثل إنستغرام، تيك توك، فيسبوك، سناب شات، مع استثناء خدمة المراسلة الخاصة وبعض المنصات ذات الطابع التعليمي على وجه الخصوص. ويمثل اعتماد هذا القانون مرحلة جديدة في الاستراتيجية الفرنسية الرامية إلى حماية القاصرين بشكل أفضل على الإنترنت، خاصة مع تنامي المخاوف بشأن تعرض الشباب للمحتوى العنيف أو غير اللائق والتحرش الإلكتروني والآليات التي تشجع على إدمان الشاشات.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الزاوية الهبرية الدرقاوية بالدريوة جماعة أغبال التابعة لإقليم بركان تنظم الدورة 24 بعد 100 لموسمها الديني السنوي، وذلك بمشاركة العديد من المريدين من المغرب والخارج. هذا الموعد السنوي للصوفية يروم توطيد الروابط بين مريدي الطريقة وتعزيز التراث الصوفي والتذكير بالأبعاد الثقافية والروحية للزاوية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الديني إحياء ليلة دينية وجلسات للمديح والسماع الصوفي، والتي يطلق عليها أتباع هذه الطريقة اسم العمارة، فضلا عن أنشطة ثقافية.
4: تعد هذه الزوايا من الزوايا الصوفية التي حافظت عبر أجيال على رسالة الذكر والتربية الروحية وخدمة المريدين، وأسهمت في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
5: أبرز لنا هذا الاحتفال إحياء لقيم الصفاء والمحبة والتآزر والتآخي فيما بيننا، حيث له دور كبير في انتشار التصوف وبيان فضله على الوطن وعلى المجتمع.
3: خلال هذا الحفل الديني تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور له هما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي، وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو، ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة. بداية إذن بملف الصحراء المغربية، جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة زهراء الراجي والتفاصيل.
6: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
1: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني اليوم بجاكرتا عزمها على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وثيرة تنفيذها مع إلى الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجه نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. لبنى شفيق والتفاصيل.
7: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر

0: من 2024 إلى 2028، كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسساتي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
1: نظمت عملة إقليم مديونة اليوم بشراكة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج لقاء تواصليا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. وتميز هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم مديونة علي سالم شكاف بحضور عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات والفاعلين المعنيين بالتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهد المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها، ولا سيما في ميادين الاستثمار والبنيات التحتية والتحول الرقمي والانتقال الطاقي. مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس الأحد خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديمية والكلية العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا 1102 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. وأفادت الوكالة في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليوز بأن كندا سجلت 1970 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. رياضيا، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاص ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير لحفصة الحجام.
2: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل.

0: الليل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
1: نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يدعو لتسريع توحيد القيادة والعقيدة العسكرية في البلاد. الكوت ديفوار ترصد استثمارات بقيمة 4.38 مليار أورو لإدماج المهني وريادة الأعمال لفائدة شبابها. رواندا تراهن على الابتكار الغذائي لرفع صادراتها الزراعية إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2035. أهلا بكم من جديد. مستهل جولتنا الإفريقية من ليبيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل، مشددا على ضرورة بناء عقيدة عسكرية موحدة تشمل القيادة والقرار في وقت تتسارع فيه التحركات الدولية لدعم مسار توحيد الجيش الليبي وضمان سيادة البلاد. نبقى في التفاصيل مع لبنى شفيق.
3: في تصريحات له، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل، مشددا على أن مهمة الجيش ليست صنع الحكومات بل حماية حدود الوطن وسيادته وضمان أمن مواطنه. وتأتي تصريحات الدبيبة بعد أن برزت في الفترة الأخيرة جهود أمريكية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا بين شرق وغرب البلاد، كان من بين أحدث فصولها مباحثات أجراها في مقر وزارة الخارجية الأمريكية وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية. وفي وقت سابق أفادت المنصة التواصلية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية حكومتنا بأن مباحثات المسؤول الليبي مع كل من مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي ونائب قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا همت تعزيز الشراكة العسكرية والأمنية مع واشنطن وآليات دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا. وكان مسعد بولس قد تحدث في منتصف يونيو الماضي عن وجود مبادرة أمريكية خاصة بليبيا دون الكشف عن تفاصيلها، قبل أن يوضح في تغريدة على موقع إكس أنها تستند إلى خطوات تدريجية اتخذتها الولايات المتحدة مع الأطراف الليبية منذ يوليوز 2025، وأسفرت عن إحراز تقدم في مسار التوحيد.
0: السلطات الإيفوارية تستعد لتنفيذ البرنامج الحكومي للشباب للفترة 2026-2030، والذي يستهدف نحو 5.3 ملايين شاب بميزانية إجمالية تبلغ 4.38 مليار أورو، وفق ما أفاد به مصدر رسمي في أبيدجان. هذه المبادرة ترتكز على 3 محاور استراتيجية تتمثل في تسريع التكوين والإدماج المهني وريادة الأعمال لدى الشباب وتعزيز المشاركة المواطنة والأخلاقيات الاجتماعية وتحسين ظروف تفتح ورفاهية الشباب. نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. منظمة العفو الدولية أكدت أن حقوق ملايين النساء التي كرسها دستور جنوب إفريقيا ما تزال غير متحققة بالكامل، رغم مرور أكثر من 3 عقود على نهاية نظام الميز العنصري بالبلاد. الصحافة المحلية نقلت عن المتحدثة باسم المنظمة في جنوب إفريقيا بمناسبة اليوم الوطني للمرأة أن الحقوق الدستورية في الكرامة والسلامة والخدمات الأساسية ما تزال غائبة عن ملايين الفتيات، داعية الحكومة إلى تعزيز المساءلة وتحسين الخدمات ومعالجة أوجه عدم المساواة التي تواصل تعريض النساء للخطر. نختم من رواندا التي تراهن على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي للفترة بين 2026 و2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30,000 منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم من على التكنولوجيا والبحث العلمي. هذه هي الاستراتيجية تسعى إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة، مع التركيز على اعتماد تقنيات الانتاج الحديثة والابتكار في مجالات التكنولوجيا الحيوية وتطوير سلاسل القيمة.

0: فني غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ترهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحدى 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شركة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على أربعة محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: الزاوية الهبرية الدرقاوية بالدريوة جماعة أغبالة تابعة لإقليم بركان تنظم الدورة 24 لموسمها الديني السنوي، وذلك بمشاركة العديد من المريدين من المغرب والخارج. هذا الموعد السنوي للصوفية يروم توطيد الروابط بين مريدي الطريقة وتعزيز التراث الصوفي والتذكير بالأبعاد الثقافية والروحية للزاوية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الديني إحياء ليلة دينية وجلسات للمديح والسماع الصوفي، والتي يطلق عليها أتباع هذه الطريقة اسم العمارة فضلا عن أنشطة ثقافية.
4: تعد هذه الزوايا من الزوايا الصوفية التي حافظت عبر أجيال على رسالة الذكر والتربية الروحية وخدمة المريدين، وأسهمت في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
5: أبرز لنا هذا الاحتفال إحياء لقيم الصفاء والمحبة والتآزر والتآخي فيما بيننا، حيث له دور كبير في انتشار التصوف وبيان فضله على الوطن وعلى المجتمع.
3: خلال هذا الحفل الديني تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور له هما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجيل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة زهراء الراجي والتفاصيل.
6: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
2: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني اليوم بجاكرتا عزمها على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وثيرة تنفيذها مع إلى الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجه نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. لبنى شفيق والتفاصيل.
7: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسساتي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
2: نظمت عملة إقليم مديونة اليوم بشراكة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج لقاء تواصليا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. وتميز هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم مديونة علي سالم شكاف بحضور عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات والفاعلين المعنيين بالتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهد المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها ولا سيما في ميادين الاستثمار والبنيات التحتية والتحول الرقمي والانتقال الطاقي. مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس الأحد خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديمية والكلية العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي سجلت كندا 1102 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. وأفادت الوكالة في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليوز بأن كندا سجلت 1970 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. رياضيا، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاص ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير لحفصة الحجام.
8: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026، والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
2: نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع.
10: ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
11: أهلا وسهلا بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية، وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل، أخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
12: مرحبا بك الأخت رغدة.
11: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
12: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير الأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات وخصوصا الأمهات.
11: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
12: حليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها وموجه خصيصا طفل كي تكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها طفل سنتين على الأقل، وكي تكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا لا في المستقبل. يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون ليه أي تغيير.
11: نعم. كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضيع ديالها؟
12: وهو أنا كنتكلم ديما على 6 أشهر لا نقاش فيها. يعني هاد 6 أشهر عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا. وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف، وبدأ أمهات المجتهدات كيظنوا أن مع هاد الحرارة كيطلب نزيدوا الماء. يعني الطفل هذا خطأ كبير. حليب الأم متكون يعني أصلا كثير من الماء، كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى عندنا رسالة اليوم نعطيها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في 6 أشهر الأولى.
11: حالة ما أن الأم أعطت للرضيع الماء في 6 أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج عليه؟ شنو المخاطر اللي ممكن أنها تنتج؟
12: يعني مخاطر ديال الماء هو أنها نذكروا أن الهضم بالنسبة للطفل في هذا السن المبكرة كيحتاج الماء يعني ديال المعدني أو ماء اللي هو كيكون تخيطي، يعني غير صالح بتاتا للجهاز الهضمي ديال الطفل.
11: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبة للرضاعة للأم؟
12: سؤال جميل، لأن الأم بعض الأمهات للأسف كيعندهم واحد الخلط، كيظنوا أن الرضاعة فيها الجانب سلبي أكثر من إيجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعة أشياء أخرى، ولكن نراها خطأ لأنه العكس كيكون. الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم. أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعة كتساعد على هذاك تغيير الحجم والرجوع للأصل الطبيعي. وحاجة تانية هو أن التغيير هذا ينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولادة، في حماية كبيرة لصحة الأم ولحياة الأم في الدقائق أو الساعات أو الأيام الأولى. وكذلك بالنسبة للبريفونسون أو الوقاية المستقبلية من أمراض التدي، وهذه في حد ذاتها حاجة كبيرة.
11: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصة بالنسبة للأمهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء أنها ترضع، مثلا
12: بالنسبة للحالات النادرة اللي يمكن الأم ما ترضعش، هي مثلا إذا كانت أم تحت تخدير مثلا بعد قيصرية، يعني في بضع ساعات مش مدة كبيرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كاين أسباب مثل أدوية. هناك أدوية ضد مناعية كما كنسميوها بالفرنسية إيمونو سوبريسور، أو أدوية النساء اللي كيتناولوا أقراص يعني الأمراض النفسية، بعد منها كيمنع الرضاعة. غالبا بسيط يعني هاد 2 أو 3 الحوايج. أو بطبيعة الحال إذا كانت الأم لا قدر الله عندها سرطان أكتيف. واحد النقطة مهمة هي من سواج، وهذي كتسألوا عليها النساء بزاف، مثلا الأمهات اللي فايتين دايرين جراحة صغيرية أو تكبيرية للثدي تجميلية أو صحية، هذا لا يمنع من الرضاعة.
11: طيب دكتور هشام، ما هي الأخطاء الأكثر شيوعا التي تقع فيها المرأة المرضعة في الأيام الأولى من الرضاعة؟
12: يعني بالنسبة للحليب اللي كنقتنيوه من صيدلية، أنا ماشي ضد، ولكن في حالة خاصة للأم يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصاوب من حليب يعني البقر، بالنسبة لي غير صالح يعني للأطفال إلا في حالة نقص اللي كان نساعدوا به في التغذية المغربية. كنظن نحن متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعة، وبطبيعة الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائية اللي كيعطيها الطبيب.
11: شكرا لك دكتور هشام جيك الأخصائي طب النساء والتوليد وأمراض التدين.
12: شكرا لكم.
11: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. الرضاعة الطبيعية ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحة الطفل والأم. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تحتلف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في أفريقيا، وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخية، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجيل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة زهراء الراجي والتفاصيل.
4: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
3: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني اليوم بجاكرتا عزمها على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وثيرة تنفيذها مع إلى الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجه نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. لبنى شفيق والتفاصيل.
2: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028، كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسساتي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
3: نظمت عملة إقليم مديونة اليوم بشراكة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج لقاء تواصليا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. وتميز هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم مديونة علي سالم الشكاف بحضور عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات والفاعلين المعنيين بالتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهد المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها ولا سيما في ميادين الاستثمار والبنيات التحتية والتحول الرقمي والانتقال الطاقي. مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس الأحد خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديمية والكلية العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا 1102 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. وأفادت الوكالة في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1970 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. رياضيا، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاص ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير لحفصة الحجام.
5: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
3: نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. العزلة الاجتماعية من الظواهر الإنسانية اللي كتزاد انتشارا في العصر الحديث رغم التقدم الكبير في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، ويقصد بالعزلة الاجتماعية ضعف العلاقات الاجتماعية أو انقطاعها ما بين الفرد والمحيط دياله، سواء كان بإرادته أو نتيجة ظروف خارجة على إرادته. فالإنسان بطبيعته كائن اجتماعي محتاج للتواصل والتفاعل مع الآخرين حتى يحقق توازن نفسي والعاطفي والاجتماعي، وملي كيفقد هذا التواصل أو كيضعف كتظهر آثار سلبية كتمس الفرد والأسرة والمجتمع. لذلك صبحت العزلة الاجتماعية من القضايا اللي كتحظى باهتمام علماء النفس والاجتماع وصناع القرار، لما لها من انعكاسات على جودة الحياة والصحة النفسية والتنمية الاجتماعية. والعزلة الاجتماعية كتعدد الأسباب ديالها وكتختلف باختلاف الظروف الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ديال كل فرد، من أهمها التطور التكنولوجي المفرط، بحيث أدى الاعتماد الكبير على الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي لتقليل فعل التواصل المباشر بين الأفراد، وصبحوا الكثير من الأفراد كيقضيوا ساعات طويلة أمام الشاشات على حساب اللقاءات العائلية والاجتماعية. ورغم أن هذه الوسائل كتهدف لتقريب المسافات، فاستخدامها المفرط يقدر يؤدي لشعور الفرد بالوحدة والعزلة على المحيط دياله. وحتى المشاكل النفسية كتعتبر من أبرز أسباب العزلة الاجتماعية، بحال الاكتئاب والقلق الاجتماعي والخوف من التعامل مع الآخرين. فالفرد اللي كيعاني من هذه الاضطرابات يقدر يتجنب المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو تكوين علاقات، وهذا الأمر كيزيد من
8: من العزلة دياله وكيأثر على صحته النفسية. ومن الأسباب أيضا ديال هذه العزلة تفكك الأسري وضعف الروابط العائلية، لأن الخلافات المستمرة داخل الأسرة أو غياب الحوار والتفاهم بين أفرادها كتؤدي لشعور الفرد بعدم الانتماء وبغياب الراحة النفسية، وكيلجأ للانسحاب من الحياة الاجتماعية كرد فعل ديالو. والظروف الاقتصادية هي الأخرى كتلعب دور مهم في ظهور العزلة الاجتماعية، بحيث يمكن تؤدي البطالة أو الهشاشة، الفقدان الثقة بالنفس وتقليل فرص المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وهذا يقدر يدفع بعض الأفراد للابتعاد على البيئة الاجتماعية. وحتى بعض المراحل العمرية ديال الفرد ممكن تكون سبب زيادة احتمالات العزلة، خاصة عند كبار السن اللي كيفقدوا أصدقاء لهم أو ما كيبقاوش يمارسوا أي نشاط، وحتى بالنسبة للأفراد اللي مصابين بأمراض مزمنة لأنهم يقدروا يلقوا صعوبة في الاندماج في المجتمع. وما يمكنش إغفال تأثير بعض الأزمات بحال ظهور بعض الأوبئة اللي تقدر تفرض التباعد الاجتماعي لفترات طويلة بحال اللي وقع مثلا في كورونا، وكتأدي هذه الأزمات لضعف العلاقات الإنسانية وكتزيد من الشعور بالوحدة. والعزلة الاجتماعية عندها آثار متعددة كتمس الجوانب النفسية والجسدية والاجتماعية ديال الفرد، فعلى المستوى النفسي كتزيد من الشعور بالوحدة والحزن، وتقدر تطور القلق مزمن ويشعر الفرد المعزول بأنه غير مرغوب فيه أو غير قادر على بناء علاقات ناجحة، وهذا كينعكس سلبا على تقديره لذاته. أما من الناحية الصحية، تبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن العزلة الاجتماعية كترتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة واضطرابات النوم، ويمكن تأثر في الشهية والنشاط البدني، وهذه الأمور كلها تقدر تكون عندها تداعيات على الصحة العامة للفرد. وعلى المستوى الاجتماعي كيفقد الفرد تدريجيا مهارات التواصل والتفاعل مع الآخرين، وكيصبح أقل قدرة على التعاون والعمل الجماعي، وهذا عنده تداعيات سلبية على نجاحه الدراسي أو المهني أو في الحياة الشخصية، وكيحد أيضا من المشاركة دياله في الأنشطة المجتمعية. أما من الناحية الاقتصادية فالعزلة صعيبة بالنسبة للفرد، كتسبب ليه في انخفاض الإنتاجية وعدم القدرة على الحصول على فرص عمل جديدة أو الحفاظ على اللي عنده، خاصة إذا كانت مرتبطة بمشاكل نفسية، كيكون غير مستقر وغير مرتاح في أي عمل كيمشي ليه، وهذا كيأثر على أدائه الوظيفي وتجاربه المهنية. وأثار العزلة الاجتماعية ما كتوقفش عند الفرد وحده، ولكن كتأثر على الأسرة دياله وعلى المجتمع، وانتشارها بالأفراد كيؤدي لضعف التماسك الاجتماعي وتراجع قيم التضامن والتعاون بالأفراد، وكتقلل أيضا من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. ومن جهة أخرى تقدر تؤدي العزلة لانتشار بعض السلوكيات السلبية بحال الإدمان على المخدرات أو الكحول أو تبني سلوكيات عنيفة أو إلى الانحراف بكل أشكاله، خاصة عند الشباب اللي ما عندهمش دعم من قبل الأسر ديالهم. والحد من العزلة الاجتماعية حسب الأخصائيين النفسيين وأيضا الاجتماعيين اللي كيعملوا بشكل مشترك لدعم الفرد، يمكن يتم عبر إجراءات كتشترك فيها الأسرة والمدرسة والمؤسسات. وأهم هذه الإجراءات هو تعزيز دور الأسرة في توفير بيئة فيها حوار وتفاهم واستماع وانتباه لسلوكيات الأبناء وتشجيعهم على التعبير على مشاعرهم، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والتربوية اللي ممكن تحفز على بناء علاقات اجتماعية وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والانخراط في الجمعيات والأندية والأنشطة الرياضية لما لها من دور مهم جدا في توسيع شبكة العلاقات الاجتماعية وقتل هذه العزلة، مع ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون وسيلة للتواصل الحقيقي وماشي بديل على العلاقات الإنسانية المباشرة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
10: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
4: جددت كولومبيا الاثنين التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي. يأتي هذا القرار في أعقاب مشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا في 7 غشت الجاري بمدينة كالي بكولومبيا، ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي السيد أبيلاردو دي لا إسبريلا. وبذلك يعكس هذا القرار الإرادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا في فتح فصل جديد في العلاقات المغربية الكولومبية يقوم على رؤية استراتيجية طويلة الأمد وطموح للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستوى غير
6: مسبوق. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجيل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة زهراء الراجي والتفاصيل.
4: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
3: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني اليوم بجاكرتا عزمها على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وثيرة تنفيذها مع إلى الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجه نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. لبنى شفيق والتفاصيل.
2: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسساتي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
3: نظمت عملة إقليم مديونة اليوم بشراكة مع

0: هل ولا سيما في ميادين الاستثمار والبنيات التحتية والتحول الرقمي والانتقال الطاقي. مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس الأحد خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديمية والكلية العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا 1102 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. وأفادت الوكالة في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1970 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. رياضيا، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاص ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير لحفصة الحجام.
1: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026، والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
0: نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: مستمعينا الأوفياء، أهلا بكم في نشرة الاقتصادية معكم عثمان برباش، والبداية بالعناوين. احتفاء بمغاربة العالم، المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي يعبئ برامج متميزة للمواكبة دعما لأوراش المغرب في أفق 2030. بطنجة، منتدى وطني يبرز إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار. الأسهم الأوروبية تستقر وسط ضبابية إعادة فتح مضيق هرمز. وفي التفاصيل، عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. كما جاء في بلاغ للمركز بأنه وبمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030، وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. كما يعزز تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة التي تروم إلى التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. كما أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في أوراش التنموية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجسيده وتطويره. وفي طنجة، أبرز المشاركون في منتدى وطني حول تحويلات مغاربة العالم وقطاع الصرف إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمملكة. ويأتي هذا المنتدى الذي نظمته جمعية المرصد المغربي للتنمية بشراكة مع الفيدرالية المغربية لشركات صرف العملات تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج شركاء استراتيجيون في التنمية الاقتصادية والاستثمار، في سياق الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. كنز البخاري والتفاصيل.
1: المشاركون في المنتدى ناقشوا عدة محاور، من بينها واقع وأفاق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ومستقبل قطاع الصرف في ظل التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار المنتج لمغاربة العالم، ودور الابتكار في الخدمات المالية والتحويلات الرقمية، ومدى مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار والتنمية المستدامة، فضلا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. صديق بن زينة، رئيس جمعية المرصد المغربي للتنمية سينجتيكا، أبرز أن تنظيم هذا المنتدى نابع من إيمان المرصدي بأن مغاربة العالم يشكلون رصيدا وطنيا ثمينا لا تقتصر مساهمتهم على التحويلات المالية فحسب، بل تمتد لتشمل ما راكموه من كفاءات وخبرات وشبكة من العلاقات الدولية، بما يمكنهم من الإسهام في بناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية واستدامة. وأبرز أن هذا المنتدى ينعقد انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والعناية الخاصة التي يوليها جلالته لمغاربة العالم. وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في الانتقال من تشخيص الإكراهات إلى اقتراح حلول عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير قطاع الصرف وتيسير مصادر الاستثمار لفائدة مغاربة العالم، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمعي المدني.
0: وفي الشأن الدولي، لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر، إذ أبقت حالة الضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أسعار النفط مرتفعة، في حين يترقب المستثمرون أسبوعا حافلا بالبيانات الاقتصادية. وصعد المؤشر القياسي حوالي 2% خلال الأسبوع الماضي، وسجل مستوى إغلاق قياسيا الجمعة بدعم من رهانات المستثمرين على خفض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة بعد بيانات توظيف ضعيفة إلى جانب نتائج أعمال قوية للشركات على جانب الأطلسي. وصعد قطاع الطاقة الأوروبي حوالي 1% مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 0.6 إلى أكثر من 83 دولار للبرميل، رغم أن الشحن عبر المضيق لا يزال عند مستويات منخفضة. وتصدر بذلك قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع 0.7، في حين تراجعت أسهم قطاع الإعلام 0.7. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الاقتصادية. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
1: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس العمل الاجتماعية لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف، مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني مع ريفهم.
2: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعة مقسمة على 4 مراحل. المخيم طبيعة الحال كيأطروا واحد مجموعة من الأطر التربوية والإدارية واللي مختارة بعناية فائقة من طرف لجنة اللي كتصل انتقاء الأطر. أطر اللي بطبيعة الحال عندها تجربة وعندها كفاءة عالية في هذه الفئة ديال اليافعين اللي كتختار بطبيعة الحال على فئة الأطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لأن عندها خصوصية كتخص هذه الفئة ديال اليافعين.
0: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
3: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف ضمن العديد من الورشات.
0: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
4: التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوب إفريقيا ب2-1 وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، موضحا أن التأهل للمونديال كان الهدف الأول للمنتخب الوطني. وبخصوص مباراة نصف النهائي المقبلة يوضح فيلدا: المنتخب سيتعرف على منافسه عقب مواجهة نيجيريا والكاميرون، فالمنتخب الوطني يعرف المنتخبين جيدا وسبق له مواجهتهما. الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من 9:00 مساء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجيل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة زهراء الراجي والتفاصيل.
6: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
7: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني اليوم بجاكرتا عزمها على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وثيرة تنفيذها مع إلى الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجه نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. لبنى شفيق والتفاصيل.
8: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسساتي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
7: نظمت عملة إقليم مديونة اليوم بشراكة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج لقاء تواصليا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. وتميز هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم مديونة علي سالم شكاف بحضور عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات والفاعلين المعنيين بالتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهد المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها ولا سيما في ميادين الاستثمار والبنيات التحتية والتحول الرقمي والانتقال الطاقي. مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس الأحد خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديمية والكلية العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا 1102 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. وأفادت الوكالة في تقاريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليو بأن كندا سجلت 1970 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو، ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. رياضيا، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة بالبطولة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير لحفصة الحجام.
9: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 والواحد والعشرين من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
7: نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
1: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس العمل الاجتماعية لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف، مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني مع رفاهم.
2: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعه مقسمه على اربعه مراحل. المخيم طبعا الحال كيأطر واحد مجموعه من الاطر التربويه والاداريه واللي مختاره بعنايه فائقه من طرف لجنه اللي كتصل انتقاء الاطر، اطر اللي طبعا الحال عندها تجربه وعندها كفاءه عاليه في هذه الفئه ديال اليافعين اللي كتختار طبعا الحال على فئه الاطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لان عندها خصوصيه كتخص هذه الفئه ديال اليافعين.
0: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
3: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف ضمن العديد من الورشات.
0: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
5: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أورش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. وأوضح البلاغ أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في الأوراش التنموية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجديده وتطويره.
2: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارة نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وشمال الشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق الشياظمة وسوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

0: كائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: الزاوية الهبرية الدرقاوية بالدريوة جماعة أغبال التابعة لإقليم بركان تنظم الدورة 24 بعد 100 لموسمها الديني السنوي، وذلك بمشاركة العديد من الموريدين من المغرب والخارج. هذا الموعد السنوي للصوفية يروم توطيد الروابط بين موريدي الطريقة وتعزيز التراث الصوفي والتذكير بالأبعاد الثقافية والروحية للزاوية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الديني إحياء ليلة دينية وجلسات للمديح والسماع الصوفي، والتي يطلق عليها أتباع هذه الطريقة اسم العمارة، فضلا عن أنشطة ثقافية.
5: تعد هذه الزوايا من الزوايا الصوفية التي حافظت عبر أجيال على رسالة الذكر والتربية الروحية وخدمة المريدين، وأسهمت في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
6: أبرز لنا هذا الاحتفال إحياء لقيم الصفاء والمحبة والتآزر والتآخي فيما بيننا، حيث له دور كبير في انتشار التصوف وبيان فضله على الوطن وعلى المجتمع.
4: خلال هذا الحفل الديني تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور له هما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجيل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة زهراء الراجي والتفاصيل.
8: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
7: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني اليوم بجاكرتا عزمها على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وثيرة تنفيذها مع إلى الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجه نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. لبنى شفيق والتفاصيل.
2: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسساتي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
7: نظمت عملة إقليم ديون اليوم بشراكة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج لقاء تواصليا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. وتميز هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم ديون علي سالم شكاف بحضور عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات والفاعلين المعنيين بالتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهد المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها، ولا سيما في ميادين الاستثمار والبنيات التحتية والتحول الرقمي والانتقال الطاقي. مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس الأحد خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديمية والكلية العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا 1102 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. وأفادت الوكالة في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليوز بأن كندا سجلت 1970 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. رياضيا، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاص ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير لحفصة الحجام.
3: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
7: نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
9: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي، وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن.
9: غيم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
12: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أبغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
13: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
12: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
14: افتتاح الديني ديال الوالي صالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026. هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار. اذا هذا الشيء كيبين بان هذه النسخه غتكون عاوتاني نسخه ممتازه، نسخه ناجحه بكل الامتيازات.
15: بالنسبه للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال البارديه، وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش اننا كنحاولوا لا الخيول تبان فواحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
12: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
11: أخبار المغرب والعالم.
9: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
12: التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوب إفريقيا بهدفين لواحد وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، موضحا أن التأهل للمونديال كان الهدف الأول للمنتخب الوطني. وبخصوص مباراة نصف النهائي المقبلة يوضح فيلدا: المنتخب سيتعرف على منافسه عقب مواجهة نيجيريا والكاميرون، فالمنتخب الوطني يعرف المنتخبين جيدا وسبق له مواجهتهما. الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9:00 مساء.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: الزاوية الهبرية الدرقاوية بالدريوة جماعة أغبالة تابعة لإقليم بركان تنظم الدورة 24 بعد 100 لموسمها الديني السنوي، وذلك بمشاركة العديد من المريدين من المغرب والخارج. هذا الموعد السنوي للصوفية يروم توطيد الروابط بين مريدي الطريقة وتعزيز التراث الصوفي والتذكير بالأبعاد الثقافية والروحية للزاوية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الديني إحياء ليلة دينية وجلسات للمديح والسماع الصوفي، والتي يطلق عليها أتباع هذه الطريقة اسم العمارة فضلا عن أنشطة ثقافية.
5: تعد هذه الزوايا من الزوايا الصوفية التي حافظت عبر أجيال على رسالة الذكر والتربية الروحية وخدمة المريدين، وأسهمت في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
6: أبرز لنا هذا الاحتفال إحياء لقيم الصفاء والمحبة والتآزر والتآخي فيما بيننا، حيث له دور كبير في انتشار التصوف وبيان فضله على الوطن وعلى المجتمع.
4: خلال هذا الحفل الديني تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
11: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حالة الطقس.
16: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلا ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وشمال الشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق الشياظمة وسوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجيل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة زهراء الراجي والتفاصيل.
4: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل المتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
3: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني اليوم بجاكرتا عزمها على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وثيرة تنفيذها مع إلى الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجه نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. لبنى شفيق والتفاصيل.
5: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسساتي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
3: نظمت عملة إقليم مديونة اليوم بشراكة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج لقاء تواصليا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. وتميز هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم مديونة علي سالم الشكاف بحضور عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات والفاعلين المعارفة.

0: مثل الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس الأحد خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديمية والكلية العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي سجلت كندا 1102 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. وأفادت الوكالة في تقريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليوز بأن كندا سجلت 1970 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. رياضيا كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاص ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير لحفصة الحجام.
1: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
0: نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: داخلة.

0: برشة بمدينة طنطان يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحسّاني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
1: صراحة بديت بلياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجة اللي صغيرة، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، أي شي حاجة لقيتها في الزنقة كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها إبداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شجعوني اهلي، الناس ديولي، اصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجه كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتجه دوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الاعياد الميلاد، مناسبات وطنيه، هذه كنكتشف وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا.
0: بهذه المناسبه ابرز الصانع دور المبادره الوطنيه للتنميه البشريه التي ساهمت في تزويد المركز بالتجهيزات والوسائل اللازمه لضمان حسن سير عمليات التكوين، ويتيح هذا الدعم للمستفيدين تعلم مختلف تقنيات العمل بالخشب في ظروف ملائمه وتطوير مهارات تفتح أمامهم آفاق الاندماج الاقتصادي المستدام.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوب إفريقيا بهدفين لواحد وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، موضحا أن التأهل للمونديال كان الهدف الأول للمنتخب الوطني. وبخصوص مباراة نصف النهائي المقبلة يوضح فيلدا: المنتخب سيتعرف على منافسه عقب مواجهة نيجيريا والكاميرون، فالمنتخب الوطني يعرف المنتخبين جيدا وسبق له مواجهتهما. الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: أخبار المغرب.
2: المغرب والعالم
5: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
7: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف، مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني مع ريفهم.
8: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعة مقسمة على 4 مراحل. المخيم طبعا الحال كيأطروا واحد مجموعة من الأطر التربوية والإدارية واللي مختارة بعناية فائقة من طرف لجنة اللي كتصل انتقاء الأطر، أطر اللي بطبيعة الحال عندها تجربة وعندها كفاءة عالية في هذه الفئة ديال اليافعين اللي كتختار بطبيعة الحال على فئة الأطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لأن عندها خصوصية كتخص هذه الفئة ديال اليافعين.
5: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
9: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف ضمن العديد من الورشات.
5: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: الزاوية الهبرية الدرقاوية بالدريوة جماعة أغبال التابعة لإقليم بركان تنظم الدورة 24 لموسمها الديني السنوي، وذلك بمشاركة العديد من المريدين من المغرب والخارج. هذا الموعد السنوي للصوفية يروم توطيد الروابط بين مريدي الطريقة وتعزيز التراث الصوفي والتذكير بالأبعاد الثقافية والروحية للزاوية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الديني إحياء ليلة دينية وجلسات للمديح والسماع الصوفي، والتي يطلق عليها أتباع هذه الطريقة اسم العمارة، فضلا عن أنشطة ثقافية.
10: تعد هذه الزوايا من الزوايا الصوفية التي حافظت عبر أجيال على رسالة الذكر والتربية الروحية وخدمة المريدين، وأسهمت في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
11: أبرز لنا هذا الاحتفال إحياء لقيم الصفاء والمحبة والتآزر والتآخي فيما بيننا، حيث له دور كبير في انتشار التصوف وبيان فضله على الوطن وعلى المجتمع.
5: خلال هذا الحفل الديني تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور له هما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
2: غيم راديو.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. رابطة دول جنوب شرق آسيا والمغرب يعتزمان إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. كندا تسجيل أزيد من 1000 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية 2026. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فاطمة زهراء الراجي والتفاصيل.
14: أوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الوهمية في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوطا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للعام 2025 المتعلق بقضية الصحراء. كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب الشريك منذ نحو 50 عاما على أساس رؤية طويلة الأمد ومن منطلق القناعة ببناء علاقة متجددة يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين. وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوطا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي.
13: أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان كاو كيم هورن والسفير الجديد للمغرب لدى هذه المنظمة الإقليمية رضوان الحسيني اليوم بجاكرتا عزمها على تعميق الشراكة بين الطرفين وتسريع وثيرة تنفيذها مع إلى الأولوية لتعاون أكثر عملية وتوجه نحو النتائج. جاء ذلك خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا. لبنى شفيق والتفاصيل.
15: أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا خلال تقديم السيد الحسيني أوراق اعتماده بمقر آسيان في جاكرتا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين آسيان والمغرب، منوها بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز علاقات المملكة مع منطقة جنوب شرق آسيا. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن استعداده للعمل مع المغرب على تعميق شراكة الحوار القطاعي وإضفاء بعد ملموس على إمكاناتها، مؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ مجالات التعاون العملي بين آسيان والمغرب برسم الفترة من 2024 إلى 2028. كما شدد على أهمية تكثيف تفاعل المملكة مع مختلف الهياكل القطاعية للمنظمة من أجل ترجمة الإطار المؤسساتي القائم بين الطرفين إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.
13: نظمت عملة إقليم ديونا اليوم بشراكة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج لقاء تواصليا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. وتميز هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم ديونا علي سالم شكاف بحضور عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات والفاعلين المعنيين بالتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهد المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها ولا سيما في ميادين الاستثمار والبنيات التحتية والتحول الرقمي والانتقال الطاقي. مغاربيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات خلال نهاية الأسبوع المنصرم أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله أمس الأحد خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الأكاديمية والكلية العسكرية إن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح ضروريا ولم يعد ملفا قابلا للتأجيل، موضحا أن عملية التوحيد يجب أن تشمل القيادة والقرار والعقيدة العسكرية وبرامج التدريب والتأهيل بعيدا عن الإقصاء أو سعي أي طرف إلى فرض انتصاره على الطرف الآخر. على الصعيد الدولي، سجلت كندا 1102 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 1020 حالة مؤكدة و82 حالة محتملة، وذلك وفق أحدث معطيات وكالة الصحة العامة الكندية. وأفادت الوكالة في تقاريرها حول تتبع الحصبة والحصبة الألمانية بأن هذه الحالات سجلت في 8 مقاطعات، منبهة إلى استمرار تفشي المرض في مقاطعات متعددة بالبلاد. وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قد أكدت في تقريرها الصادر في 2 يوليوز بأن كندا سجلت 1970 حالة حصبة مؤكدة إلى غاية 27 يونيو ضمن ارتفاع لافت في حالات الإصابة بالمرض في منطقة الأمريكيتين. رياضيا، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاص ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال، وهو ما يجسد مرحلة مهمة في تطور المنافسة الرئيسية لكرة القدم داخل القاعة في القارة. تقرير لحفصة الحجام.
16: في مرحلة مهمة تروم تطوير المنافسة الرئيسة لكرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة والكأس الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة. هذا الإعلان يأتي قبيل إجراء القرعة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي ستقام في الرباط. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفاد في بيان له أن هذه الهوية البصرية تحتفي بعناصر السرعة والمهارة والإبداع والشغف التي تميز هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة. الكأس الجديدة تجسد بدورها جوهرة اللعبة بفضل تصميم مذهل ومعاصر، حيث ترمز خطوطها القطرية إلى الحركة والقوة، بينما تشير الأقواس الذهبية الخامسة إلى اللاعبين الخمسة الذين يشكلون كل فريق. وفي الجزء العلوي من الكأس يظهر القوس النهائي متمثلا في قائد الفريق وهو يرفع كرة تحمل نقشا للقارة الإفريقية في رمز إلى الهدف الأسمى المتمثل في التتويج بلقب بطل القارة. التصميم يضم في محور خريطة لقارة إفريقيا مصنوعة من الذهب غير اللامع، بينما يحمل الجزء السفلي اسم البطولة محفورا، ويتضمن الجزء الخلفي سجلا بأسماء أبطال النسخ السابقة تكريما لتاريخ المسابقة والمتوجين بها. هذا ومن المرتقب أن تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، وهي المغرب ومصر وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى أنغولا والموزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
13: نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
17: انطلقت بكورنيشية برقراق بالرباط فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الوداية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى في إطار الاحتفالات بذكرى عيد العرش المجيد. فقرات هذه التظاهرة الفنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استهلت بحفل أحياه الفنان فؤاد الزبادي الذي قدم باقة من روائع الموسيقى العربية والمغربية الكلاسيكية في أمسية امتزجت فيها الألوان الغنائية المغربية بالمشرقية، قبل أن يوشح بدرع المهرجان عرفانا بما قدمه للفن المغربي والعربي. السهرة الافتتاحية تميزت أيضا بتكريم الفنان محمود مقري باعتباره أحد أعمدة الفن المغربي، إذ نجح في المزج بين الأغنية المغربية وموسيقى الروك، وأسهم بإبداعه في إثراء الساحة الموسيقية الوطنية، كما منح الموسيقى المغربية إشعاعا وحضورا على الصعيد الدولي. كما شهدت الأمسية الغنائية مشاركة فنانين آخرين مغاربة وأجانب، في مقدمتهم الفنانة البلغارية ديانا دفوفا التي أمتعت جمهور العدوتين بمقتطفات من الأغاني التراثية البلغارية، إلى جانب الفنان والمطرب والملحن المغربي أيوب التجاني الذي قدم مختارات من الأغاني المغربية الأصيلة، والفنانة فاطمة الزهراء العروسية التي تفاعلت مع الجمهور من خلال أداء باقة متنوعة من أغانيها بمصاحبة الأوركسترا متعددة الثقافات للمغرب بقيادة المايسترو حمزة أمسكرة رئيسة المجلس الوطني للموسيقى والمدير العام للمهرجان وفاء بناني. أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الدورة 14 تتميز ببرمجة فنية متنوعة تراعي مختلف الأذواق، مع الحرص على تقديم الجديد في كل دورة.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي، وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائزة من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب بمولاي الحسن.
4: غيم راديو. غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارة نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وشمال الشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق الشياظمة وسوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين،
3: ريم راديو.
4: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
5: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس للعمل الاجتماعي لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف، مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني مع ريفهم.
6: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعة مقسمة على 4 مراحل. المخيم طبيعة الحال كيأطروا واحد مجموعة من الأطر التربوية والإدارية واللي مختارة بعناية فائقة من طرف لجنة اللي كتصل انتقاء الأطر. أطر اللي بطبيعة الحال عندها تجربة وعندها كفاءة عالية في هذه الفئة ديال اليافعين اللي كتختار بطبيعة الحال على فئة الأطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لأن عندها خصوصية كتخص هذه الفئة ديال اليافعين.
4: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
7: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف ضمن العديد من الورشات.
4: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليوز إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
0: الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارة نسبيا بكل من واد مروية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وشمال الشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق الشياظمة وسوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: انطلقت بكورنيشية برقراق بالرباط فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الوداية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى في إطار الاحتفالات بذكرى عيد العرش المجيد. فقرات هذه التظاهرة الفنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استهلت بحفل أحياه الفنان فؤاد الزبادي الذي قدم باقة من روائع الموسيقى العربية والمغربية الكلاسيكية في أمسية امتزجت فيها الألوان الغنائية المغربية بالمشرقية قبل أن يوشح بدرع المهرجان عرفانا بما قدمه للفن المغربي والعربي. السهرة الافتتاحية تميزت أيضا بتكريم الفنان محمود مقري باعتباره أحد أعمدة الفن المغربي، إذ نجح في المزج بين الأغنية المغربية وموسيقى الروك وأسهم بإبداعه في إثراء الساحة الموسيقية الوطنية، كما منح الموسيقى المغربية إشعاعا وحضورا على الصعيد الدولي. كما شهدت الأمسية الغنائية مشاركة فنانين آخرين مغاربة وأجانب في مقدمتهم الفنانة البلغارية ديانا دفوفا التي أمتعت جمهور العدوتين بمقتطفات من الأغاني التراثية البلغارية، إلى جانب الفنان والمطرب والملحن المغربي أيوب التجاني الذي قدم مختارات من الأغاني المغربية الأصيلة، والفنانة فاطمة الزهراء العروسية التي تفاعلت مع الجمهور من خلال أداء باقة متنوعة من أغانيها بمصاحبة الأوركسترا متعددة الثقافات للمغرب بقيادة المايسترو حمزة أمسكرة رئيسة المجلس الوطني للموسيقى والمدير العام للمهرجان وفاء بناني. أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الدورة 14 تتميز ببرمجة فنية متنوعة تراعي مختلف الأذواق مع الحرص على تقديم الجديد في كل دورة.
2: ريم راديو. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل إنغمي سن جماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
6: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
5: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
7: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
8: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
5: ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
10: هاد القافله هادي اللي بمناسبه ذكرى 27 لعيد العرش ارتئينا باش نقوموا بهذا العمل الانساني في هاد المنطقه العزيزه علينا اللي هي منطقه تنجداد. من خلال الزياره ديالنا واحد 4 سنين هادي خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
9: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات، من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
11: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاو لنا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
12: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت شجز حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيز دوزت على السكر، دوزت على الامراض الجلديه.
9: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا. خلال الندوة الصحفية التي عاقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوب إفريقيا بهدفين لواحد وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، موضحا أن التأهل للمونديال كان الهدف الأول للمنتخب الوطني. وبخصوص مباراة نصف النهائي المقبلة يوضح فيلدا: المنتخب سيتعرف على منافسه عقب مواجهة نيجيريا والكاميرون، فالمنتخب الوطني يعرف المنتخبين جيدا وسبق له مواجهتهما. الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
13: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. بتنجداد استفادة أزيد من 2000 شخص من قافلة طبية متعددة التخصصات. منتدى وطني يبرز إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بطنجة. بطنطان صانع تقليدي ينقل خبرته إلى شباب في وضعية إعاقة. وفي التفاصيل، استفاد أزيد من 2000 شخص من ساكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. التفاصيل في التقرير التالي.
9: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يرم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
10: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تنجداد. من خلال الزيارة ديالنا 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبداو نجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
9: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
11: سمعت بانه كاينه القافله وجيت نستفد، الحمد لله دوزت، جاونا الاطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذه القافله.
12: انا سمعت بهذه القافله الطبيه، جيت حتى انا من بين جميع المستفيدين من هذه القافله، جيت دوست على السكر، دوست على الأمراض الجلدية.
9: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
4: أبرز المشاركون في منتدى وطني حول تحويلات مغاربة العالم وقطاع الصرف نظم بطنجة إسهامات مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمملكة. المنتدى الذي نظمته جمعية المرصد المغربي للتنمية بشراكة مع الفيدرالية المغربية لشركات صرف العملات تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج شركاء استراتيجيون في التنمية الاقتصادية والاستثمار يأتي في سياق الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وناقش المشاركون في المنتدى عدة محاور من بينها واقع وآفاق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومستقبل قطاع الصرف في ظل التحول الرقمي وتشجيع الاستثمار المنتج لمغاربة العالم ودور الابتكار في الخدمات المالية والتحويلات الرقمية ومدى مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار والتنمية المستدامة فضلا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والختم من الأقاليم الجنوبية للمملكة وتحديدا بطنطا ماء العينين شاب أخذ على عاتقه مهمة نقل خبرته في الصناعة التقليدية للشباب من ذوي الإعاقة داخل ورشة يتعالى فيها صوت المنشار الكهربائي كاسرا الصمت. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي.
15: داخل ورشة بمدينة طنطا يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحساني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
16: صراحة بديت بالياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجه اللي صغيره، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، اي شي حاجه لقيتها في الزنقه كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها ابداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شجعوني اهلي، الناس ديولي، اصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجه كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتجه دوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع.
4: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أورش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. وأوضح البلاغ أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في الأوراش الثنموية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجديده وتطويره.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: انطلقت بكورنيشية برقراق بالرباط فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الوداية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى في إطار الاحتفالات بذكرى عيد العرش المجيد. فقرات هذه التظاهرة الفنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استهلت بحفل أحياه الفنان فؤاد الزبادي الذي قدم باقة من روائع الموسيقى العربية والمغربية الكلاسيكية في أمسية امتزجت فيها الألوان الغنائية المغربية بالمشرقية، قبل أن يوشح بدرع المهرجان عرفانا بما قدمه للفن المغربي والعربي. السهرة الافتتاحية تميزت أيضا بتكريم الفنان محمود مقري باعتباره أحد أعمدة الفن المغربي، إذ نجح في المزج بين الأغنية المغربية وموسيقى الروك وأسهم بإبداعه في إثراء الساحة الموسيقية الوطنية، كما منح الموسيقى المغربية إشعاعا وحضورا على الصعيد الدولي. كما شهدت الأمسية الغنائية مشاركة فنانين آخرين مغاربة وأجانب في مقدمتهم الفنانة البلغارية ديانا دفوفا التي امتعت جمهور العدوة

0: للأنباء أن هذه الدورة 14 تتميز ببرمجة فنية متنوعة تراعي مختلف الأذواق مع الحرص على تقديم الجديد في كل دورة.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: أعلنت كولومبيا تغييراً في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تحترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في أفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخية، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. أوروبا الغربية تسجل درجات حرارة قياسية في شهري يونيو ويوليوز. كندا تحت وطأة الحرائق وإعلان حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية. في الصين إجلاء آلاف الأشخاص جراء الإعصار دولفين وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات. البداية من أوروبا الغربية التي سجلت خلال شهري يونيو ويوليوز من هذا العام أعلى درجات حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في ظل تفاقم التغير المناخي. المعطيات صدرت عن خدمة كوبرنيكوس المعنية بتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي. تقرير فاطمة الزهراء الراجي.
2: بحسب كوبرنيكوس

0: كوبرنيكوس سجل متوسط درجات الحرارة في أوروبا الغربية خلال شهري يونيو ويوليوز 21.62 مئوية، متجاوزا الرقم القياسي المسجل في عام 2022. مستويات رطوبة التربة كانت أقل بكثير مما كانت عليه في يوليوز 2022 عندما اجتاح الجفاف الشديد أوروبا الغربية. درجات حرارة المحيطات سجلت أيضا مستويات قياسية مرتفعة للشهر الثاني على التوالي في يوليوز، مدفوعة بموجات حر بحرية حول أوروبا وتشكل ظاهرة النينيو قوية في المحيط الهادئ. عبر العالم كان شهر يوليوز الماضي ثاني أكثر شهور يوليوز حرارة في السجلات بالتساوي مع عام آخر عندما بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي 1.47 مئوية فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية، وهو المرجع المستخدم لقياس الاحترار العالمي. أوروبا تعد القارة الأسرع احترارا في العالم، وقد اتسم الشهران الأول والثاني من الصيف الحالي بموجات حر متتالية ودرجات حرارة مرتفعة وظروف جفاف شديد. إلى كندا التي أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب البلاد لمواجهة حرائق غابات مهولة أدت إلى إجلاء أكثر من 20,000 شخص. رجال الإطفاء أكدوا أن وتيرة الحرائق كانت شديدة للغاية خلال الساعات 24 الماضية في جنوب كولومبيا البريطانية بسبب استمرار ظروف الحرارة والجفاف. رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي أفاد أن عمليات الإجلاء الجوية تتواصل للأشخاص الذين ظلوا معزولين بسبب الحريق، وتأتي هذه الوضعية في وقت يشهد فيه موسم حرائق الغابات في كندا نشاطا مكثفا بشكل خاص، حيث التهمت النيران نحو 34,000 كيلومتر مربع منذ بداية السنة، ما يجعل عام 2026 سابع أكثر الأعوام تسجيلا للحرائق منذ عام 2012 خلال الفترة نفسها من السنة. في الصين اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص بسبب إعصار دولفين الذي سبب أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت من استمرار المخاطر حتى بعد تراجع العاصفة، وتم نقل نحو 168,000 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، كما تم إجلاء نحو 216,000 شخص في شانغاي يوم الأحد من المناطق المعرضة للخطر. المركز الوطني للأرصاد الجوية جدد تحذيرا باللون الأزرق صباح اليوم، حيث تنبأ بتحرك العاصفة باتجاه الشمال الغربي. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية النشرة، دمتم في أمان الله ورعايته.
1: خبر من المصدر.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء كل من اللاعبة سكينة أزراوي في الدقيقة 31 وحنان أيت الحاج ضربة جزاء في الدقيقة 52 للمنتخب المغربي، وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائزة من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس. ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وشمال الشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق الشياظمة وسوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: الزاوية الهبرية الدرقاوية بالدريوة جماعة أغبال التابعة لإقليم بركان تنظم الدورة 24 بعد 100 لموسمها الديني السنوي، وذلك بمشاركة العديد من الموريدين من المغرب والخارج. هذا الموعد السنوي للصوفية يرم توطيد الروابط بين موريدي الطريقة وتعزيز التراث الصوفي والتذكير بالأبعاد الثقافية والروحية للزاوية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الديني إحياء ليلة دينية وجلسات للمديح والسماء الصوفي، والتي يطلق عليها أتباع هذه الطريقة اسم العمارة، فضلا عن أنشطة ثقافية.
3: تعد هذه الزوايا من الزوايا الصوفية التي حافظت عبر أجيال على رسالة الذكر والتربية الروحية وخدمة المريدين، وأسهمت في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتآخي والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
4: أبرز لنا هذا الاحتفال إحياء لقيم الصفاء والمحبة والتآزر والتآخي فيما بيننا، حيث له دور كبير في انتشار التصوف وبيان فضله على الوطن وعلى المجتمع.
2: خلال هذا الحفل الديني تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور له هما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه.
5: في إطار حرصها على الرقي بالعرض الموجه لناشئة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس العمل الاجتماعية لموظف الأمن الوطني وبتنسيق مع المديريات المختصة على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لمرور المخيمات الصيفية في أحسن الظروف، مع تجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يغني مع ريفهم.
6: مخيم اليافعين بالطبع اللي هو كيحتوي على واحد العدد ديال 320 يافع ويافعة مقسمة على 4 مراحل. المخيم طبيعة الحال كيأطروا واحد مجموعة من الأطر التربوية والإدارية واللي مختارة بعناية فائقة من طرف لجنة اللي كتصل انتقاء الأطر. أطر اللي بطبيعة الحال عندها تجربة وعندها كفاءة عالية في هذه الفئة ديال اليافعين اللي كتختار بطبيعة الحال على فئة الأطفال. البرنامج العام ديال اليافعين هو كيختلف لأن عندها خصوصية كتخص هذه الفئة ديال اليافعين.
2: برنامج المخيم الصيفي يشمل ورشات في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والتعبير الجسدي والسمع البصري، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وحصص لتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم.
7: مشاركتي في هذا المخيم استفدت من برنامج غني وهادف ضمن العديد من الورشات.
2: أنا سعيدة جدا للمشاركة في الأنشطة التربوية لمخيم المديرية العامة للأمن الوطني لهذا العام، وأتطلع بشوق كبير للمشاركة في الدورة القادمة. نسخة سنة 2026 من المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقام خلال الفترة الممتدة من 8 يوليو إلى 28 غشت الجاري، وذلك بمراكز موزعة بين أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.
8: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزلين إنغميسن قما براديو
9: غيم راديو
8: غيم راديو
1: أخبار المغرب والعالم.
10: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة الدكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
11: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
10: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
12: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الصور، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
13: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال الصور، عدد كبير ديال البارديا وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
10: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: تعزيزا للعرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة، استفاد أكثر من 2000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. هذه المبادرة تندرج في إطار عمل إنساني يروم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من ساكنة المنطقة، مع إلى اهتمام خاص للمصابين بالأمراض المزمنة.
14: هذه القافلة هذه اللي بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل الإنساني في هذه المنطقة العزيزة علينا اللي هي منطقة تين جداد. من خلال الزيارة ديالنا واحد 4 سنين هذه خدينا على العاتق ديالنا باش نبدأ ونجيو على الأقل مرتين في السنة باش نشوفوا هاد الناس، خصوصا كيف ما كتعرفوا وزارة الصحة حاليا عندها واحد البرنامج ديال الأمراض المزمنة.
2: وشملت هذه المبادرة الإنسانية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري وطب العيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية.
15: سمعت بأنه كاين القافلة وجيت نستفد، الحمد لله دوزت وجاونا الأطباء من مراكش، كنشكروهم وكنشكروا الجمعية اللي نظمت هاد القافلة.
16: أنا سمعت بهاد القافلة الطبية، جيت شجز حتى أنا من بين جميع المستفيدين من هاد القافلة، جيت دوزت على السكر، دوزت على الأمراض الجلدية.
2: هذه القافلة التي نظمت بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية المتخصصة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: ريم راديو. ريم
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: داخل ورشة بمدينة طنطان يتعالى صوت المنشار الكهربائي ليكسر صوت المكان، حيث تتحول ألواح خشبية تدريجيا إلى قطع مستوحاة من التراث الحساني. وتحت أنظار الصانع التقليدي ماء العينين تتكرر الحركات بدقة وإتقان، تقطيع وصقل وتجميع قبل وضع اللمسات النهائية التي تخرج القطعة في حلتها الحرفية.
19: صراحة بديت بالياشي، بديت إعادة تدوير، فكرت فيه كنت كدير شي حاجة اللي صغيرة، كنمشي للنجار، نمشي عند هذا، أي حاجة لقيتها في الزنقة كنهزها كنبدع فيها، كندير فيها إبداعات. بقيت كندير دوك الهدايا الصغار هذيك هذا، بقيت كنبدا شوي شوي شوي شجعوني اهلي، الناس ديولي، اصدقاء صحفيين، الناس اللي كنخدم معاهم ولا شي حاجه كيشجعوني على هذا الشيء اللي كندير. بديت كنتجه دوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الاعياد الميلاد، مناسبات وطنيه، هذه كنصنع، كنكتشف كنصنع. وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا.
18: بهذه المناسبه ابرز الصانع دور المبادره الوطنيه للتنميه البشريه التي ساهمت في تزويد المركز بالتجهيزات والوسائل اللازمه لضمان حسن سير عمليات التكوين، ويتيح هذا الدعم للمستفيدين تعلم مختلف تقنيات العمل بالخشب في ظروف ملائمه وتطوير مهارات تفتح أمامهم آفاق الاندماج الاقتصادي المستدام.
8: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: كندي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على أربعة محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل هو ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز لبؤات الأطلس على جنوب إفريقيا بهدفين لواحد وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، موضحا أن التأهل للمونديال كان الهدف الأول للمنتخب الوطني. وبخصوص مباراة نصف النهائي المقبلة يوضح فيلدا: المنتخب سيتعرف على منافسه عقب مواجهة نيجيريا والكاميرون، فالمنتخب الوطني يعرف المنتخبين جيدا وسبق له مواجهتهما. الأولوية حاليا ستكون لاسترجاع الطراوة البدنية وإعادة التركيز الذهني للاعبات. هذا وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
5: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل، أخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
8: مرحبا بك الأخت رغدة.
7: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
8: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير لأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات وخصوصا الأمهات.
7: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
8: الحليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها وموجه خصيصا طفل كيتكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها طفل سنتين على الأقل، وكيتكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا لف المستقبل. يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون ليه أي تغيير.
7: نعم. كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضيع ديالها؟
8: وهو أنا كنتكلم ديما على 6 أشهر، لا نقاش فيها. يعني هاد 6 أشهر عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا، وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف، وبدأ أمهات المجتهدات كيضمنوا أنه مع هاد الحرارة كيطلب نزيدوا الماء. يعني الطفل هذا خطأ كبير، حليب الأم تكون يعني أصلا كثير من الماء، كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى أن رسالة اليوم نعطيها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في 6 أشهر الأولى.
7: حالة ما أن الأم أعطت للرضيع الماء في 6 أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج؟ على